عيونك يخرب بيت عيونك يا عليا شو حلوين عهدير البوسطة اللي كانت نقلتنا من ضيعت

0: When you say,
1: sir, what do?
0: وهي دي دشاش قهوة قهوة اثنين قهوة انت بتشرب جيب

0: الرعي
1: بدي زيت وفحم ولحم
0: وغيروا كمل جابوا من الرعي
1: بدي قدري وجرة وشفرة

0: مرحبا يا شباب،
1: اهلا وسهلا سبع،
0: عرفتوا شي يا شباب؟
1: عبرنا يا سبع.
0: مرحبا يا شباب،
1: اهلا وسهلا سبع،
0: عرفتوا شي يا شباب؟
1: عبرنا يا سبع.
0: بارح في هالليل كنت واقف هيك، شفت شي هالميل، لايك لايك لايك،
1: شو هو هالشي؟
0: شي عم يمشي وبيطلع بدرب وبينزل بدرب،

0: أنا صرخت عليه هرب خلف دراج الحي
1: وما عرفتو أشي أسوي
0: ليلي رح أعرف منوي
2: سبع الكاتل بها القوة ليلي رح يعرف منوي سبع الكاتل بها القوة ليلي رح يعرف منوي
0: ليلي رح أعرف

بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس التحالف الأمريكي الشرق أوسط للديمقراطية توم حرب.

0: حظك على الهواء.
1: تشهد خريطتنا السماوية اليوم تحولات مميزة، إذ يتواجد القمر والشمس في العذراء لترتيب العمل والتفاصيل، بينما يعبر عطارد إلى برج الميزان ليفتح أبواب الحوارات الدبلوماسية والتفاهم. بالتوازي تستقر الزهرة في العقرب لتضفي عمقاً وعاطفة قوية على علاقاتنا. إليكم ما تحمله حركة الكواكب لكل برج لهذا اليوم. الحمل، تراجع زحل ونبتون في برجك يدعوك للتأني وضبط الانفعال. ركز اليوم على تنظيم أعمالك اليومية واستغل دخول عطارد للميزان لإصلاح أي سوء فهم مع الشريك. الثور، كيرون في بداية برجك يسلط الضوء على التعافي الشخصي. دعم الشمس والقمر من العذراء يمنحك طاقة إبداعية عالية وحضوراً مميزاً لإنجاز مشاريعك. الجوزاء، أورانوس المتراجع في برجك يطالبك بمراجعة خططك. استغل طاقة اليوم لإنهاء الالتزامات العائلية وإدارة حواراتك الدبلوماسية بنجاح مع انتقالة حاكمك عطارد للميزان. السرطان، المريخ في برجك يمدك بالشجاعة والطاقة، وقمر العذراء يدعم تواصلك وتنقلاتك اليومية. يوم ممتاز لتوقيع المعاملات وتوضيح وجهات النظر بالمنطق. الأسد، المشتري في برجك يمنحك التفاؤل والفرص، لكن تركيز الكواكب في العذراء يوجه انتباهك الشديد نحو الميزانية والمالية. حان الوقت لإدارة مواردك بثبات. العذراء، حضور الشمس والقمر في برجك يمنحك هدوءاً وحضوراً ذهنياً استثنائياً. يومك مثالي لحل المشكلات المعقدة والترتيب ووضع أهداف عمل ملموسة. الميزان، دخول كوكب عطارد لبرجك اليوم ينشط ذكائك وقدرتك على التعبير والتفاوض. استغل هذه الانطلاقة لتوضيح خططك المستقبلية بثقة. العقرب، دخول الزهرة إلى برجك يمنحك جاذبية عاطفية وسحراً خاصاً، بينما يدعمك قمر العذراء في تعزيز علاقاتك الاجتماعية والتواصل مع الأصدقاء. القوس، الليلث في برجك يحذر من الاندفاع. انتبه لسمعتك المهنية وتعاملك مع رؤسائك في العمل مع وجود الشمس والقمر في أعلى نقطة بخريطتك. الجدي، انسجام كواكب العذراء معك يفتح أمامك آفاقاً ممتازة للتخطيط للسفر أو الدراسة أو اتخاذ قرارات مصيرية تتطلب نظرة استراتيجية بعيدة المدى. الدلو، بلوتو والعقدة الشمالية في برجك يطالبانك بالتطور المستمر. ركز اليوم على ترتيب أمورك المالية المشتركة واستغل الفرص المهنية الهادئة. الحوت، وجود الكواكب في البرج المواجه العذراء يسلط الضوء على الشراكات والعلاقات. كن مرناً ودبلوماسياً واستند إلى الحقائق والواقعية في قراراتك.
0: حظك على الهواء.

الو تريزي، قال لي قلبي بدك تجي تحضري مسرحيه القرن البيضو، تاليف واخراج يحيى جابي، بطوله ماريا دويهي من عنا من صغرتي، على مسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي آي دي هذا الرقم عندي 8-1-022-8-08. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيضو ب 12-12 أيلول 12

الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف تعبورت تعبورت انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون تعبورت تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم

الله معك يا وطن لبنان، الله معكم يا لبنانية. من جد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان على موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة. وبلبنان وبكل أنحاء العالم www.jabellebnan.com، جبل لبنان أبليكيشن وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعاً.

اليوم الجمعة 11 أيلول 2026 ميلادية من زمن الميلاد والعنصرة والقيامة، الموافق للتاسع والعشرين من شهر ربيع الأول 1448 هجرية، 1448 هجرية من زمن الهجرة. فترتنا بلشت هلأ مستمرة لغاية الساعة 10. ولليوم الثاني على التوالي الإنترنت معطل. أخ يا وطني لبنان، أخ من أعطالك يا وطني المعطل لبنان، لأنه في شعب عاطل حكمنا من 1990 لحديت من سنة ونص، كل العاطلين. يا شو بدنا نعمل؟ سي لافي.

0: Raoul Kun. Ma fi nova. Ia. ما في حدا لا تندهي ما في حدا. فبدنا نبلش بالموسيقى المرافقة وأنتوا بدكم ترافقوني على 03-444-037 رسائلكم الصوتية والمكتوبة. يلا قولوا الله يا لبنانيين ولبنانيات. ماذا يحصل في وطن لبنان غير أعطال الإنترنت؟ فجروا علي الطاهر مبارح ويقال إنه هذا جزء منها 4.1 على مقياس ريختر تسجلت بمركز رصد الهزات وشعروا فيها كتير من المواطنين. أكيد الجنوب اهتز كله ووصلت لبيروت الارتدادات. ضلوا هيك لحتى فجروها وما حدا استفاد لا من الأشياء الموجودة جوا ولا الدولة اللبنانية دخلوها على خط تخليص هل بلا أخلاق العملاء للخارج. خلاص ما في أخلاق. ما في تربية وطنية ما في شيء. يا ما رأيكم دام فضلكم؟ خلينا نبلش 03-444-037 أول رسالة صوتية.
1: مساء الخير. أنا العميد جيمي روبوز. اليوم الخميس 10 أيلول 2026. نحن كنا باجتماع بوزارة المالية هلأ لدرس أرقام المالية وكيفية الوصول لطلبات تبعنا اللي عم طالب فيها ونزلتوا على الأرض لأجلها. هلأ الاجتماع كان إيجابي بشكل عام. نحكى بالأرقام، نحكى بحلول، راح تندرس هذه الحلول وتندرس كلفتها ويكون القرار فيها لاجتماع تاني اللي هو يوم الثلاثة. أكيد دراسة الموازنة راح تكمل بس أكيد معنا نحن وعد إنه ما بتطلع موازنة تنكون نحن حطونا بالجو ووافقنا على الموضوع. الأجواء إيجابية والثلاثة الاجتماع النهائي بهذا الموضوع أكيد راح نضل كلنا على جهوز بس مشان التحرك يوم بكرة الجمعة راح نناجده ونوقف التحرك لتكون اكتملت الصورة مزبوط للرؤية لمفهوم المعاشات مش بس درس الموضوع بشكل خاص بس للرؤية لوضع المعاشات مستقبلا. إن شاء الله الأجواء بتكون منيحة وإيجابية لكل العالم. يعطيكم العافية أكيد بجهودكم وبنزلاتكم وبوقفاتكم بتصرفكم وبطريقة الرأي اللي عم تعطوا فيها مع الموضوع هي اللي عم تثبت الحقوق وهي اللي عم توصلنا لنتائج إيجابية. مثل ما قلت لكم الموضوع موضوع حقوق والحقوق رح ما رح نقبل إلا نوصلها وبهذا الموضوع الأجواء إيجابية. يعطيكم العافية رح حطكم بجو كل شيء بيصير كله بوقته ورح يطلع بعين عن رابطه بهذا الموضوع هلا بعد نتفه. يعطيكم العافية وخليكم بالهمة منضل كلنا سوا عجهوز لأي طارئ ممكن يستجد.
0: أكيد.
1: يعطيكم العافية.
0: هذه الرسالة سجلت مبارح الخميس ونحن متابعين. نحن ساهرون ومصابيحنا مشتعلة مضويين على كل شيء عم بيصير بهالوطن. نحن وياكن يد بإيد جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. تحية للقاضي الرئيسي سمرندا نصار اللي كانت مشاركة بالقصر الحكومي في اليوم الوطني للوقاية من الانتحار. خط ساخن ليسمعوكن اللي واصل على شفير الانتحار. ما بعرف إذا رح يعوزوا للخط الرباعي 1564. بكل الأحوال القاضي الرئيسي سمرندا نصار يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية بخدمة وطنك لبنان والعدل والقانون في لبنان. أنت وكل القضاة اللي عم نتابع عملهم بخدمة وطنهم لبنان. صوتك عالي يا جبل لبنان. تحية لأمريكا. Good evening America. تحية لابن عمي إليس صديق. بيقلكم Good morning. Good morning, good evening إلي. الله يحميكم مقتربينا وأحبائنا بغربتكم. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7. جمعة مباركة من وجيه. يسعد صباحك يا وجيه. بيصبح عليكم. في شاب بعت لي فيديو، خلينا نسمع هالفيديو. ريبورتاج هاتو عن مرتفعات ما يسمى بعلي الطاهر.
2: بعد علي الطاهر، هل النبطية هي الهدف التالي لإسرائيل؟ من كم يوم إسرائيل أعلنت أنها حققت السيطرة العملياتية على مرتفعات علي الطاهر. والقصة ما وقفت هون، لأن وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس وصف علي الطاهر بأنها آخر معقل لحزب الله بدافع عن منطقة النبطية، وهيدي الجملة تحديداً تثير القلق. علي الطاهر مرتفع حوالي 600 متر وموقعه بيعطيها إشراف على النبطية وأجزاء واسعة من المنطقة، وبعد إعلان السيطرة عليها بدل ما يخف التصعيد، الغارات الإسرائيلية توسعت حول النبطية كفرمان عرب صليم ومناطق مجاورة، وسقط عشرات القتلى والجرحى خلال أيام. والجديد سياسياً أنه بلشت تطلع أصوات من داخل الجنوب ومن نواب لبنانيين عم بتطالب بتحرك استثنائي لحماية النبطية. النائب مارك دو دعا إلى انتشار كثيف للجيش والقوى الأمنية بالمدينة، وراح أبعد من هيك وطرح إعلان النبطية منطقة خالية من السلاح لمنع أي نشاط عسكري لحزب الله ممكن تستخدمه إسرائيل ذريعة لتوسيع عملياتها. بس لهلأ ما في إعلان إسرائيلي رسمي أن النبطية نفسها أصبحت هدفاً لعملية برية أو احتلال. المؤكد هو أن السيطرة على علي الطاهر أعطت إسرائيل موقعاً متقدماً ومشرفاً على المنطقة. السيطرة على علي الطاهر ما بتعني أن إسرائيل رايحة على النبطية، بس مع توسع الغارات حول المدينة النبطية صارت اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى خط المواجهة.
0: إذن هذا تقرير بيروت بوليتكس، ومتابعين سوا نحن وياكم ما يجري بوطننا لبنان. شكرا لكل مستمع مراسل. حسام يسعد صباحك. بعتولي فيديوهات، ما مش يعني مش يوتيوب تقدر افتحهم، بعتوا فيديوهات مثل هذا الفيديو مفتوحين خالصين لحتى خلص حالي بهالفترة 3 ساعات أنا وياكم. الله بدبرنا. 03-4-4-4-0-3-7 بتصرفكم. يا حتى إذا كان حدا بده يبعث لي غنية يبعثها مش يوتيوب تقدر افتحها، يبعثها فيديو، يعمل لها داونلود ويبعث لي إياها فيديو. يلا أجنبي أو عربي، عربيون أنا، لبنانيون أنا. صوتك عالي جبل لبنان. زميلتنا صحفية ميرفت سيوفي، صباح الخير يا ميرفت، طمنينا عن صحتك. يلا اشتقنا لكتاباتك إن كان بصحيفة الشرق اللبنانية أو بغيرها من المواقع الإخبارية. على صفحة ميرفت سيوفي حاطة صورة لهيك علبة مثل علبة مرهم مكتوب عليها علاج للجحشنة، ومحطوط صورة حمار. علاج حالات الجحشنة والعناد الزائد وقلة التقبل للأمور. وكتبت ميرفت سيوفي: علاج الجحشني لازم هالعلاج يكون متوفر لبعض الشخصيات، لأنها مش راضية تقتنع ولا تستوعب إنها عم تمرق بحالة جحشني. بونجور ميرفت سيوفي. آخ من الجحشني بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. عجبني تغريدة على صفحة السياسية اللبنانية الأستاذ ديفيد عيسى على صفحته على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. كتب الأستاذ ديفيد عيسى: صباح الخير، الرياضة الأكثر شهرة اليوم في لبنان الركض وراء لقمة العيش. نعم، نحن لكان من كبار الرياضيين ومن سنوات سيس ديفيد عيسى. الرياضة الأكثر شهرة اليوم بلبنان الركض وراء لقمة العيش. رح وصلها لرئيسة ومؤسسة جمعية بيروت ماراثون السيدة ميل خليل، بلكي بعمل عندها 542 هيك بخفف وزني شوي لحتى أصير أركض أكثر وأكثر من أجل لقمة العيش. سيس ديفيد عيسى صباح الخير. وبصحيفة الشرق الصادرة صباح اليوم الجمعة 11 أيلول 2026، كتب الأستاذ ديفيد عيسى مقالا بعنوان: هل يستطيع لبنان تحمل حرب بلا نهاية؟ لم يعد السؤال في لبنان كم ستطول الحرب، بل كم يستطيع البلد أن يتحمل. فلبنان دخل هذه المواجهة فيما لم يكن قد تعافى بعد من تداعيات الانهيار المالي والاقتصادي الذي بدأ عام 2019، ورغم أن مؤشرات أولية كانت قد بدأت تلوح بإمكانية التعافي، شرط المضي في الإصلاحات وتحقيق الاستقرار السياسي وتدفق أموال إعادة الإعمار، فأن اندلاع الحرب مجدداً واستمرارها بددا هذه الفرصة وأعادا لبنان إلى دائرة جديدة من الأزمات، ما أفسد كل مسار التعافي، كل مسار التعافي اللي كان أكيد بدأ يتشكل. ينهي الأستاذ ديفيد عيسى: لبنان لا يحتاج اليوم إلى معجزة اقتصادية، يحتاج إلى وقت بلا حرب ودولة تملك قرارها وإصلاحات لا تتوقف عند حدود القوانين، ومحاسبة ومحاسبة لا تختزل في شخص واحد أو في مؤسسة واحدة. يضيف الأستاذ ديفيد عيسى: لأن البلد الذي أمضى سنوات

0: هلا رياضتنا بوطننا لبنان الركض ورا رزقه، عم يقطعونا برزقتنا بعض الاشخاص من حاملي الهويه اللبنانيه للاسف. صحيفه الشرق، سيز عوني الكعكي نقيب الصحافه، فيكن تشتروا صحيفه الشرق للاطلاع على ما كتبه الاستاذ ديفيد عيسى وما كتبه ايضا نقيب المحامين في بيروت سابقا والاستاذ ناظر كاسبار، تشبثوا بالقانون حتى تبقى النقابتان رائدتين. وكتب الأستاذ عوني الكعكي مقالاً بعنوان جربتم الحرب فلماذا لا تجربوا السلام؟ هناك مثل شعبي يقول قوم عني لحتى فرجيك، وهذا ما قاله حسن عز الدين النائب في حزب الله كتلة الوفاء للمقاومة خلال احتفال تكريمي أقامه الحزب. إن الجرائم الموصوفة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق أهلنا في كفر رومان والمنصوري، وأضاف أن السلطة اللبنانية شريكة للعدو ونحن قادرون مع إيران على إعادة إسرائيل إلى ما قبل العام 2023. إلى آخر المقال للأستاذ عوني الكعكي. المثل الشعبي اللي بيقول قوم عني لحتى فرجيك، هيك عم بيصير مع حزب إيران العميل بوطننا لبنان للأسف. صحيفة الشرق اشتروها من المكتبات اللبنانية تشجيعاً لاستمرار صدور الصحف المكتوبة بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لكل مستمع مراسل، يلا بعتولي فيديوهات. رقم اللي منتهي بالستة سبعة ستة كوبرا بعت لي فيديو، كنت أنا مقرر سمعكم إياه، برافو وتسلم ديتك، عن الاحتجاجات والتكسير وإضرام الحرائق إشعال النار بسجن رومية احتجاجا على رد والطعن بتطبيق قانون العفو العام. خلينا نسمع 15 ثانية من هالاحتجاجات للأسف.
1: كله بسبب بيسيل الخنزير، يا خنزير يا بيسيل، بدنا نشعل السجون بسببك يا خنزير.
0: هيدي الصرخات من داخل سجن رومية اللي رصدناها نحن ومستمعينا ضد جبران باسيل وكتلته اللي طعنت بقانون العفو. يا أخ يا وطني لبنان، صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ Wooden Bakery Lebanon Share Bread and Love. وعلى مشارف الويك أند كل القطايب بتصرفكن طوال أيام الأسبوع مش بس يوم الجمعة. محبي التونة ساندويشز، In the mood for Tuna Club or in the mood for حلوم كلاسيك، بتصرفكن أطيب الأطباق والساندويشات والمعجنات والشاركوتري والأجبان المميزة، إضافة لكل أنواع الكعك والخبز الصحي. وبرجع بذكر كل المستمعين اللي هن دايما زباين أوفية لا وودن بيكري بكل المناطق اللبنانية إنه فيكن تطلبوا لويالتي كارد. هالكارد هيدا بيخليكن تستفيدوا من 5% هدية، كل 100 دولار بيطلع لكم منتوجات بخمسة دولار هدية. جائزة حلوة من إدارة وودن بيكري لبنان. الأطباق اليومية بلا دو جور، كل يوم بيكون بالفروع الرئيسية على الأقل بين 3 و5 أطباق رئيسية لكل الأذواق. أنا بشوفهم بفرع الزلقة باتجاه جونية اللي بيفتح 7 أيام بالأسبوع،

24/7 24/24 بس فوت كل يوم الظهريات بس خلص الفترة بشوف البلاديجور بأسعار مناسبة يعني بين 7 و$12 حسب نوعية الطبق المطلوب هذا معدلون كل يوم بين 3 و5 بلاديجور وفيكم توصوا 16/35 من كل المناطق اللبنانية حلومي بيف بيكون مع سوفت درينك فري اور دايت ايس تي زيرو شوغر حلومي بيف بيكون راب مع بيبسي هدية او ليبتون دايت ايس تي 16/35 وفيكم كمان على الواتساب 03-007-710 وودن بيكوري لبنان بيقولوا لكم بون ويك اند الشباب والصبايا بكل الفروع واهلا وسهلا فيكم صوتك عالي جبل لبنان 03-4-4-4-0-3-7 ومكملين نحن وياكم بعد البريك المزيد والمزيد من رسائلكم الصوتية وصوتكم العالي وبعتولي فيديوهات هيك أغاني لحتى نحطهم لأنه الإنترنت عندي معطل

0: بتعرفني.
1: جبل لبنان 87.7 اف ام.
2: تبرد تبرد تبرد تاع تعبوري تعبوري تاع.
3: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تعب لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: شوفي احكي لي ساكت، عمين عم تكذب
3: علي؟ حالك جاوز، فكر حالك قوي،
2: طلع بعيوني منيح وقال لي انا عملت لك شي؟ اذيتك؟ قربت صوبك شي؟ ليك هيدا الكره
3: انطوق لبدع تسينك.
2: تعريف معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: صوتك عالي جبل لبنان، متابعين سوا فترتنا نحن وياكم. 03-444-037 ورسالة صوتية.
6: صباح اخي جوني، يعطيك الف عافية لك ولجميع المستمعين. يا اخي جوني الواحد شو بده يحكي؟ تعي يحكي. هلا بيقولوا لك الجيش عم بينزل وعم نعمل مظاهرات ناخذ حقوقنا، وكانوا بين يا اخي وين العالم كلها عم تنزل لك، عم ينزل كم واحد بيقولوا لك اودي اذا اكلوه قتلي. هلا صوري بالكلمة، يعني اذا اكلوه قتلي وكانوا بين رح ناخذ حقوقنا، والبقية يعني بالبيت عم يتفرجوا عليهم. لو الكل عم ينزل وكانوا بيعملوا شيء بهالبلد بيظبطوا البلد. وبدي اقول لك شغله ثانيه يا خي، هالمدنية كمان اللي عم تشتغل معلم 20 و30 سنة بفرد مؤسسة أو بحيالة محل، طيب هيدا شو؟ ليه بيقبض تعويض وبيعطوه تعويض؟ وليه بيعود عنده حكمة؟ ليه بيعود عنده ضمان؟ ليه بيعود عنده شيء؟ ما هي الدولة كلها مش معروف كيف مركبة من أولها لآخرها. المن قال لك إيه بس الله يساعد العالم، والله يساعدنا ويخلصنا من الأزمة اللي نحن فيها، لأنه ما حدا عارف شيء وما حدا عارف راسه.
7: بونجور.
5: الو
7: الو بونجور.
5: اهلا،
7: يعطيك العافيه. هيدا هون انا عم بسمع جبل لبنان. شي
5: عم تتسمع على جبل لبنان؟ بس هذا الخط مش للاتصالات، يعني انت اتصلت هلا قطعت رساله مستمع. مين معي؟
7: سوري ما توخذ
5: انا بعت رساله. اهلا وسهلا فيك، بعت رساله صوتيه او مكتوبه بامرك.
7: بعت رساله. اهلا وسهلا فيك، بعت رساله.
5: يا هلا يا هلا. اذا قطع له رسالته للمستمع. شو بعمل يعني؟ بلوك يعني؟
6: من كعب جري هذا اللي بنقوله. ان شاء الله خير، بنتمنى كل شيء يكون منيح بهالبلد، والله يعطي الهدنه وطولة بال للعالم كله سوا. حبيب القلب
5: امين. يلا قول الله. عبدو، يا عبدو.

0: קצה אותה קרה לי ז'בל לבנן. תחיי למומתילי, לפנני, רוזי אל-חאולי. יסעד סבאחיק, רוזי אל-חאולי. אוכתו לה, בונה, טוני אל-חאולי. רוזי אל-חאולי, דיימן, כנה נלתאה, נלתאה בדף קאט, בלחזמי, לדובלאז' للمشاركة بالعديد من الدبلجات ومنهم المشردون اللي خلص يعني مبارح كان رجعوا عيدوا الحلقة أولت مبارح عرضوا الحلقة الأخيرة ورجعوا مبارح عيدوها كمان والمجزرة اللي صارت بالحلقة الأخيرة من مسلسل المشردون على الام تي في يلا بانتظار الموسم المقبل لما التقي دايما أنا وروزي الخولي حس في عندها قهر ووجع وعتب على المجتمع على الناس على كل الأشخاص اللي ممكن أوقات بيتخلوا عن أصحابهم بيتخلوا خاصة كمان الشركات الإنتاج الفني اللي بتستغني عن الفنان من بعد نجوميته روزي الخولي على صفحتها على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي كتبت قلبي عم يوجعني من القهر اتفه على هالزمن سلامة قلبك يا روزي المحبي لوطنك لبنان والمحبي لزملائك صوتك عالي جبل لبنان ننتقل إلى نطاق زوق مصبح بكسروان على صفحة بلدية زوق مصبح صور حلوة كتير لإضاءة الصليب بشارع مار يوحنا يسوع الملك بمناسبة عيد الصليب تمت إضاءة الصليب بشارع مار يوحنا يسوع الملك شكراً بلدية زوق مصبح وكل المساهمين عيد الصليب عيد مبارك وأيضاً على صفحة زوق مصبح زوق مصبح مونيسيباليتي باشرت بلدية زوق مصبح بالتعاون مع شركة إدمو بطرس أعمال ترميم وتأهيل لوحات الموزاييك المنتشرة في أنحاء البلدة في لوحات موزاييك بتجنن خاصة على مدخل بتشوفوها بوش كنيسة مار شربل على مدخل أدونيس زوق مصبح بتطلع بوش الكنيسة في جدارية أو اثنين من الموزاييك وغيرها من الأحياء بزوق مصبح أكيد بتعرفوا الشحبار من السيارات والآليات والكاميونات اللي بتفرز مواد شحبار وسامة بتغمر أحياناً جوانب الطرقات والمزروعات وكمان لوحات الموزايك إضافة للشتاء والوحل وعوامل الزمن فشكراً شركة إدمو بطرس المتعاونة مع بلدية ذوق مصبح في ترميم وتأهيل لوحات الموزايك المنتشرة بذوق مصبح برافو رئيس بلدية ذوق مصبح إلي توفيق صابر بيقلكم بون ويك أند عبر إذاعة جبل لبنان ونهن ما عنده ويك أند أبداً لأنه 7 أيام على 7 بتتابع بلدية ذوق مصبح شؤون وشجون البلدي والمواطنين والسكان شكراً زوق مصبح بلدية شرطة وحرساً الشرطة والحرس الله يعطيكم العافية بزوق مصبح كسروان مفتاح كسروان من الجهة الجنوبية واجهة كسروان الجنوبية زوق مصبح صوتك عالي جبل لبنان 03-444-037
1: بونجور جوني يا أحلى صديق أنت يسعد صباحك حبيبي هدول الجماعة فكرك عندهم قضية يعني عايشين بحبحين مصاري الله معهم مبسوطين مكيفين
0: تحليح
1: شو عم بحاربوا كرمال قضية بس توقف المصاري العوض بسلامتك بكبوا سلاحهم الله يعطيك العافية ويسعد صباحك حبيبي
0: وصباحك مدام مي هيدي بسموها عندهم باللهجة المحلية اللحلايح. اللحلايح يا في أغنية ل الفنانة داليدا رحمة، قلت له يلا تلحلح، أقول لكم هيدي من اللحلايح، إنه تلحلح يلا جيب اللحلايح وتعا يا حبيبي، قلت له يلا تلحلح خطبني وخلينا نفرح، قال لي روق علينا شوي بهاليومين منتبحبح، يابا لحلح لحلح ما تبحبح. هذه كلمات الأغنية. يسعد صباحك داليدا رحمة، اشتقنا لصوتك الحلو، يلا بلكي بتسجلنا رسالة وبتحييكن ومنسمع صوتها نهار التنين مع أغنية لقلها. أكيد أغنية بتسمعون بالبرنامج العام على مدار الساعة من إذاعة جبل لبنان، إذاعة الأصالة والفن الأصيل والفن من الزمن الجميل. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ تحية للرئيس الإقليمي للرهبنة الكرملية في لبنان الأب ميشيل عبود الكرملي، ناشط جدا على صفحته بالمحاضرات والمشاركات التلفزيونية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. بونا ميشيل عبود الكرملي ورحلة إلى ميديغوريا، بس ما رح أعملكن بروموسيون لأنه الرحلة فولت بالمؤمنين اللي حابين يكونوا مع الأب ميشيل عبود الكرملي بزيارة ميديغوريا. يا اليوم يا بكرة بيمشوا على ميديغوريا. صلواتك بونا ميشيل عبود الكرملي بميديغوريا وبأمريكا اللاتينية، حيث كان الأسبوع الماضي بالمكسيك، عرض أمام مجلس المدبرين الاستثنائي الذي عقد في المكسيك واقع لبنان ورسالة الرهبنة الكرملية في لبنان. من لبنان للمكسيك لكل العالم لا ميديغوريا، بنصلي نحن وياكن. وعلى صفحة الأب ميشيل عبود الكرملي على فيسبوك وسائل التواصل الاجتماعي بونا ميشيل وفيديو عن شهيد الكنيسة كاهن رعية الجنوب اللبناني لقليعة ومرج عيون وجواره، لوحة كتب عليها في هذا المكان يوم الاثنين 9 من آذار 2026 استشهد الراعي في خدمة رعيته الشهيد الخوري بيير الراعي ببلدة لقليعة 5/9/2026. ذكرنا أكيد ونحن ما مننساه وليكن ذكره مؤبدا، الخوري الشهيد بيير الراعي اللي دايما كنا على تواصل نحن وياه ونعلي صوته من إذاعة جبل لبنان باستشراف الخطر المحدق بالقرى المسيحية بجنوب لبنان، ودفع الثمن ولكن نياله بهالشهادة اللي ارتقى فيها عند يسوع المسيح وولدته مريم والقديسين والصالحين. نفسك بالسما بونا بيير الراعي. شكرا الأب ميشيل عبود الكرملي على هالفيديو الموجود. زوروا صفحته لبير ميشيل عبود على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ديفيد.
2: يا جوني صباح وصباح وكيفك؟ والله جوني ما بعرف إذا بتتذكر بالخمسينات لما هجموا على الحزب القومي وصاروا يلقطون من بيوتهم ويضبطون بالحبوسة، ما بعرف اذا هيك لازم يعملوا بهودي تبع حزب الله، لانه هودي مبينين يعني ضد البلد، ضد الحكم، ضد الدوله، ضد كل شيء. يعني بدهم يخربوا البلد، ما يعني لازم يعملوا فيه مثل ما عملوا بالحزب القومي. هي المزبوط يعني، والله ما بعرف شو القصه يعني، مش معقول يضل هيك البلد يعني. يلا بونجور، يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك. يا بدنا نضل نتداول امورنا بالبلد، وكل الاقتراحات تجوز. نعم كل الاقتراحات تجوز. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ في شاب على مواقع التواصل الاجتماعي بيعجبني بين وقت والتاني، هيك تغريداته مهضومة وحلوة، اسمه بيتر بولوس غنيمة، مؤثر على التواصل الاجتماعي مثل جعدانيستا. بيتر بولوس غنيمة، تحية لألك، اللي بيعرفه يوجه لنا تحية لألو، وإذا بحب يتواصل معنا هيك لحتى نبلش نغطي له هيك أخباره الحلوة ومهضومة. أمي بالطيارة، عامل سكاتش أمي بالطيارة والمهضوم اللي بيطلع لك بكل سفرة. يلا في تغريدة حلوة عن أصحاب الموتورات، وفي تغريدة حلوة كمان من كم يوم أو أسبوع الماضي يمكن عن جماعة الحديدة والبويا. أساساً مش بس الحديدة والبويا، كل المعلمين إن كان سنجري وإن كان طراش وإن كان حديدة وبوية سيارات، ما في حدا بيعجبه شغل التاني. يعني بتاخد سيارتك عند حداد سيارات بيصير يتمصمص كله سوا، ويعني بقلبك بيخبط بين إجريك. إنه يا لطيف شو هالحمار هذا اللي اشتغل لك السيارة، من هو؟ بصير خلص أوكي ماشي الحال، حمار اشتغلنا السيارة، تفضل أنت. بيتفضل هو، بيطلع أحمر من الحمار اللي اشتغلنا السيارة قبل. هيدي على صعيد بعض جماعة الحديدة والبويا بوطننا لبنان للأسف، وبيبقوا يعني أصدقاء وبيتحمرنوا مع أصدقائهم، يعني تصوروا. يا ومثل ما قلنا ما في معلم بيعجبه شغل المعلم اللي قبله، وهو أحمر منه بيطلع ومهمل. والله يساعدنا على أصدقائنا قبل اللي ما بنعرفهم. تبقى محتار شو بدك تعمل يا خيي، إنه شو بتقله؟ بتقله أنت حمار، أنت بلا مخ يعني، أو إنه منك محترف؟ بعد 20-30-35 سنة بالمصلحة تيجي بتسلمني السيارة مبقسة وناس ترش طرفها يعني. آخ آخ يا بلد لبنان. هلأ صرت مكتشف 2-3، هلأ بدنا نتعامل مع ناس تانيين تنشوف الله كيف يدبرنا بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانية. آخ يا بلدي آخ.

0: جبل لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي على... بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حتى القدير تميزع،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
3: يا الله في أهضى منه هالإعلان، البروموسيون عبر إذاعة جبل لبنان. تحية لمسرح مونو، وتحية ما بعرف شو اسمها اللي أدت هالإعلان، هيدا البروموسيون الحلو واللي كتب الفكرة. برافو برافو، أداء حلو كتير لهالفكرة هيدي، بتشجعنا لحتى نروح على مسرح المونو ونحضر كل المسرحيات المعروضة، ومنهم هالمسرحية اللي فيها قدير وفيها شهير وفيها شخص ببيع، بيجيب أودينس وبيجيب جمهور، بيجيب فيورز. يلا Good morning listeners. JabalLebanon.com. صوتك عالي جبل لبنان. لو رويال أوتيل بيروت من عناوين السياحة اللبنانية الراقية اللي بنفتخر فيها. لو رويال أوتيل بيروت، وكل ليلة جمعة Dine by the pool، وعلى مدار الأيام والأسبوع بكل الصالات فيكن تستفيدوا. العرسان أهلا وسهلا فيكن بشهر أكتوبر نوفمبر وديسمبر، 3 شهور فيكن من هلأ تحجزوا لأعراسكن، تستفيدوا من حسم كتير كبير ومن عروضات حلوة كتير للعرسان وضيوفهم. 50% حسم على الصوت والإضاءة، هيدي هدية من لرويال أوتيل بيروت، إضافة لمميزات رائعة جدا، ويدينج باكج لبنان ويدينجز، لرويال ويدينجز at لرويال أوتيل بيروت. اتصلوا واحجزوا لأعراسكن واستفيدوا بهالثلاث أشهر، وأكيد على مدار السنة الأسعار رائعة جدا والمعاملة رائعة جدا. لو رويال أوتيل 0455-1185. لو رويال، لو رويال سبا، سبا آت لو رويال. ومثل ما قلنا كل ليلة جمعة داين باي ذا بول آت لو جاردان دو رويال، بانوراميك فيو على أضواء مدينة بيروت، جريت أتموسفير وليالي لا تنتسى، كوبليت مجموعات. أهلا وسهلا فيكم كل ليلة جمعة، وكل ليلة بس الليلة الجمعة أكيد مميزة by the pool. كل شيء open لألكن من مشروبات ومن مأكولات، المشاوي الرائعة جدا، الباربيكيو، إضافة للسوشي، إضافة للبوفيه ثروة، روعة روعة روعة. لو رويال أوتيل الليلة الجمعة وكل ليلة، أهلا وسهلا فيكن. 0455-0000. بون ويكند لألكن من إدارة وموظفي وموظفات لو رويال أوتيل بيروت، وأهلا وسهلا فيكن على مدار الساعة مدار السنة بأوتيل عريق، فخر للصناعة السياحية اللبنانية لو رويال أوتيل. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة صوتية.
4: صباح الخير استاذ جوني، كيفك؟ يعطيك ألف عافية. أول شيء بقلك سلام كتير كبير من رئيس بلدية بتدعي الأستاذ جان فخري، وبيحكي عنك وعن برنامجك وعن قدي أنت إنسان عن جد وطني وصوت الحق. بقى يعني أنا بعتز أني عطول بحكي معك، ولي زمان متابعك من أيام جرس كوب FM، عن جد أنت صوت الحق. وبدي أقول له كمان مرسي للأستاذ جان فخري على الشغل اللي عم بيقدمه بضيقتنا، يعطيه ألف عافية والله يقوي. تانكي لك أستاذ جوني.
3: يا هلا خيكن جوني، ما في أستاذ، الله يحميكن. أهلنا ببتدعي المجاورة لدير الأحمر بالبقاع الحبيب، مجموعة من الضيعة الحلوة محيطة بأخته الكبيرة دير الأحمر. ابتدعي أهلنا الكرام رئيس البلدية والمواطنين أكيد، وفي مظلومية ببتدعي أكيد على شخصين للأسف الأبايل ومهربي المخدرات قتلون ظلما لما كان الجيش عم بيطردن لهالمطلوبين للعدالة، فاتوا على أطراف بلدة بتدعي وقوصوا على آل فخري، واستشهد صبحي وزوجته نديمة فخري ظلما على يد الزعران من العشير. يلا بعد في واحد أو اثنين منكم هربانين، الباقيين يا فطايس على يد الجيش اللبناني يا محبوسين هلا بانتظار اكتمال المحاكمة. بس هالشخص أو الشخصين الزعران من العشير اللي اعتدوا على ناس آمنين ببتدعي آل فخري الكرام، ميتنا ما بيموت بإزاعة جبل لبنان، والعدالة لا بتدعي ولا آل فخري، وناطرين وصبورين ما تخافوا، صبورين كتير، ولكن بالنهاية رح يدفعوا الثمن أفراد العشائر الزعران اللي مهربي حشيشي وتجار بالممنوعات، والله محيي الجيش اللبناني اللي كان عم بيطاردهم بالجو وبالبر، ورح يستمر بمطاردتهم واحد ورا التاني لحتى يصيروا إما بالسجون وإما بالقبور المقبورين الزعران. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطن لبنان؟ مؤسسة لبنانية صامدة سياحياً واقتصادياً، حلال رنتكار. حلال رنتكار وحلال جروب لتأجير وبيع السيارات، بتصرف السياحة اللبنانية، بتصرف الشباب والصبايا بلبنان. سيارات موديل 2026 صديقة للبيئة، هايبرد، بتصرفكن بأسعار رائعة جدا وأقل من السوق، بين 2,000 و 6,000 دولار، أقل من أسعار السوق. فيكن تسألوا وبعدين تتصلوا بحلال جروب، حلال رنتكار. إيجار السيارات وبيع السيارات الجديدة 2026 للشباب والصبايا بأسعار رائعة، حلال رنتكار. الأستاذ إميل حلال وفريق عمله بيقولوا لكم بون ويك أند. هني ما عندهم ويك أند لأنه 7 أيام بالأسبوع 24 ساعة بتصرف السياحة اللبنانية وبتصرفكم لتحصلوا على سيارات يا شباب وصبايا، سيارات موديل 2026 هايبرد بأسعار رائعة جدا وبألوان وموديلات رائعة جدا، ومثل ما قلنا أقل من السوق، بين 2,000 و 6,000 دولار وأكثر. حلال رنتكار من المنصورية لكل لبنان، 7116671. حلال رنتكار، حلال جروب، بتصرف اللبنانيين، السياحة اللبنانية والتجارة الشريفة بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. رصدنا مبارح تعليق للمحامي الأستاذ كريم البعريني على أعمال حكومة القاضي نواف سلم، تعليق وأكيد الرأي والرأي الآخر من إذاعة جبل لبنان.
0: في حق لنا التعبير عن رأينا، وخصوصا في الأزمات وفي الضرائب التي تعتبر عبئا على جميع المواطنين، خصوصا الذين دون خط الفقر. فهذه الحكومة هي حكومة ضرائب فقط لا غير، لا يوجد أي واردات لخزينة الدولة أو لموازنة عام 2027 إلا جيوب المواطنين وخصوصا الفقراء. فالأفضل والأجل لهذه الحكومة أن تبحث عن بدائل أخرى لتحسين واردات الخزينة وواردات هذه الموازنة، وأن لا تقع بالعجز ليس من جيوب المواطنين وليس من تعبهم وفقرهم وإجهادهم. لنقف ولنقول كلمة حق، لم نشهد هكذا ضرائب في الحكومات السابقة، وهذا الأمر بديهي. نحن لا نقول بأن هذه الحكومة هي حكومة عجز وحكومة فشل، لا، نقول بأن هذه الحكومة لها سلبيات كثيرة ولها إيجابيات، لا ننكر ذلك. فالإيجابيات التي قدمتها كانت كفيلة بأن تكون حكومة إنقاذ، ولكن أن تعتمد على جيوب المواطنين في رفع العجز المائي في الموازنة فهذا أمر غير مقبول.
3: يسعد صباحك ورأيك الحر والصوت العالي اللي رصدناه بالمجموعات الشمالية بشمال لبنان، تعليق للمحامي كريم البعريني على أعمال حكومة القاضي نواف سلم. وهم بدنا نقول له للأستاذ كريم البعريني وللكل، أكيد الحكومات الماضية ما كانت عم تفرض عليكم ضرائب كتيرة لأنه كانوا عم يصرفوا من مصرياتكم، يعني ما أنهم محتاجين يفرضوا ضرائب. دعموا الكاجو ودعموا البن ودعموا المازوت والبنزين لآليات الجيش السوري بالنظام السوري السابق، هدول كلهم دعمون من الخزينة من مصرياتكم اللي راحوا، ما كانوا مضطرين يفرضوا ضرائب لحتى يعيشوا ويعيشوا المواطنين ويعيشوا الدولة ومصاريفها. فورتنا نهب لوطننا لبنان من 1990 لحديث من سنة ونص، والله يساعد هالحكومة والله يساعد هالعهد على الإفلاس اللي ورطونا إياه الزعران. زعران بكل معنى الكلمة، زعران سياسيين وأمنيين وعسكريين ونظام أمني لبناني السوري السابق، ما كان مضطر يفرض عليكم، كان عم ببيعكم الدولار ب15 يعني 1500 ليرة 1515 بيعا وشراء من مصرياتكم، يعني مثل البسين اللي عم يلحس المبرد أجلكم وبعيد ما أنتم بوجي، يعني البسين عم يلحس المبرد بصير عم بيلحس دماته ومبسوط فيهم مالحين هيك طيبين يا. فهيدي هذا اللي صار بين العهد الجديد والعهد الماضي والعهود الماضية كلها. صوتك عالي جبل لبنان. بموضوع الوفا بوطننا لبنان، في عناوين للوفا وفي عناوين لقلة الوفا بوطننا لبنان. بدنا نوجه تحية ونقول له صباح الخير لحضرة الأستاذ مارون شماس نقيب مستوردي المحروقات بلبنان وصاحب سلسلة محطات ميدكو. مارون شماس صباح الوفا، صباح الأوفية اللي مفروض انك تكون منهم. يا تحية للي اتوسط لحتى تزمط بريشك، بس الوفا والهيك نكون انتليجان ويكون انتلكتويل ويكون سافوار فيفر، يعني انه بالشكر تدوم النعم. يا حضرية مارون شماس اللي طرحت سؤال بالزمانات انه اذا عندكم مسموعه، اذا عندنا باذن الله مسموعه والكل بيسمعنا من رئيس الجمهورية فخامته ولا سائق التاكسي ومن البطاركي والرؤساء الروحيين كلهم إلى آخر شيخ وخوري ومحامي وقاضي نفتخر فيهم ومفتخروا فينا. فمش بالضرورة يعني ناخد شهادتك مارون شماس إذا مسموعة أو مش مسموعة، إذا على جبل لبنان بيبقى الوفا يكون الإنسان وفي للأشخاص اللي بيتوسطوا له، للأشخاص اللي بيحاولوا يردوا عنه. يلا قول الله، قول الله، وغلوا البنزين وعملوا اللي بدكن إياه بالسوق الحرة وبالسوق غير الحرة، وفلتوا على حل شعركن مثل ما أنتوا بدكن. آخ يا وطني لبنان، من قلة الوفا. صوتك عالي جبل لبنان. بوطننا لبنان الروح الرياضية يا مستمعينا، اسمعونا منيح، كل الأشخاص الموجودين بالمتن بكسروان بجبيل ببيروت الكبرى، ولادكن بحاجة للروح الرياضية، ولازم يكون فيها الروح الرياضية يتدربوا من خلالها كل الأولاد بين عمر 4 سنين والست سنين. ولادكن بحاجة لحتى يتركوا شاشة التلفزيون وشاشة التابلت وشاشة الموبايل ويمارسوا الرياضة منشان صحتهم الجسدية والنفسية. لذلك FFA أكاديمي ومدربين محترفين وتعاقد مع مدرب الفريق الأول السابق لفريق الحكمة كوتش سهاد زهران. FFA أكاديمي، نسمع سوا هالمقابلة ونرجع منقلكن. سجلوا أولادكن ب $25 شهريا، مقابل تدريب مرتين بالأسبوع، صحة، رياضة، نفسية حلوة كتير لأولادكن. بنسمع سوا هالمقابلة. صوتك عالي جبل لبنان.
5: مدرب الحكمة السابق للفريق الأول كوتش سهاد زهران، غني عن التعريف، صاحب إنجازات كتيرة مع الحكمة، حابين نعرف منك شو يلي شجعك تدرب FFA أكاديمي.
4: خلال عمر الأكاديمي اللي هو ما كتير طويل، عمره 2 الأكاديمي، عملوا اسم كتير منيح وسيطة بعقد الأكاديمي. نعمل أبجريد على الليفل، نساعد بتطوير لعيبة أكتر، ونحط كل خبرتنا اللي منعرفها واللي اكتسبناها قبل خلال شغلنا بالأندية والأكاديميات، خليها تكون عم بتنافس على كل البطولات اللي بتشارك فيها بلبنان، ومنشوف كل ولد مؤهل ياخد فرصه يطلع من لبنان ويحترف، ليش لا؟ من خلال علاقتنا بالمنطقة والمناطق نقدر نوصله ونوفقه بمسيره الكروية. ما بقوله
3: مهمة جدا عملية تسجيل أولادكن بالFFA أكاديمي بملاعب الأوبا جديدة المتن الشمالي بجديدة. تحية للكوتش سهاد زهران. FFA أكاديمي، سجلوا أولادكن من 4 سنين لست سنين، بيتدربوا بشكل محترف صحيا واجتماعيا ونفسيا بحاجة، ورح تشوفوا قديش رح يكونوا مبسوطين ويشكروكن الأهل المحبين لأولادهم. FFA أكاديمي 8-1-177-212 8-1-177-212 بملاعب الأوبا بجديدة المتن، $25 شهريا فقط، وأولادكن بصحة نفسية وجسدية رائعة. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا. في شخص صدم شاب وهرب بمنطقة ميرنا شلوحي وانكمش، رح نحكي عنه بعد شوي، خليكم معنا. جبل لبنان.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: عم حس اني غريبي.
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا،
2: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل،
3: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
2: بحبك وبتعني لي وبهالليل الطويل.
3: حجز التذاكر عبر دبي اوبرا وبلاتينوم ليست.
2: مثل الغيمه بتشتي والحب يدش.
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
2: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
4: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس التحالف الأمريكي الشرق أوسط للديمقراطية توم حرب.

0: صوت عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ المستمع راجح اللي نحن وياكن سوا ايد بايد لنشكل لوبي لبناني لتخليص وطننا لبنان، كل واحد منا بموقعه. مهم جدا عمله لمحبة وطنه لبنان. المواطن راجح بعت لنا ما يلي: يكيد الإنسان لغيره بقدر ما فيه من علل داخلية، فمن امتلأ قلبه سلاما ضاق فيه موضع الأذى، ومن أنهكه النقص أمضى عمره يطعن في الآخرين. كثير من الإساءات ليست وصفا لمن وجهت إليه بقدر ما هي مرآة لما يسكن صاحبها من خراب. هذا الإنسان الكييد والمئزي. نعم راجح، يسعد لي صباحك ومتابعين سوا كل الأمور اللي بتخص وطننا لبنان وخلاص وطننا لبنان. راجح ومستمعي جبل لبنان، يسعد أوقاتكم وبون ويكند. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لمنال نجيم، صبية لبنانية بترتل بجوقة الجعيتاوي بالأشرفية، وحالياً كنيسة سيدة العطايا بالأشرفية. منال نجيم، أوديت ديبارتمنت بالودن بيكري لبنان، يسعد صباحك. عملك بالودن بيكري وعملك بالكنيسة بنفتخر فيهم. خلينا نسمع سوا منال نجيم عم تهدينا ترتيلي بصوتها اسمها صلاتي. كلمة لقليك وصوتك العالي منال نجيم.
1: صباح الخير جوني، صباح النور. أنا بدي حييك وبدي حيي مستمعي صوت جبل لبنان. أنا أول شيء بدي أشكرك لأنه صبحنا بهذه الترتيلة. هلأ بدي خبرك خبرية إنه هيدي الترتيلة هي كانت إلى قصة، هي مثل وحي أنا شفتها بنومي إنه عم بتعلم أول كلمتين منها، يلي هي صلاتي ورحمتي هللويا، أول ثلاث كلمات شفتها أنا بظرف شوي هيك مزعج، يعني حالة صحية، حدا بيعز علي كتير، وكنت كتير مزعوجة ومتضايقة، فأنا بصرتها بنومي حسيتها أنه مثل رسالة مثل ربنا قال لي أنه منال هذه الترتيلة لإلك. فأنا وعيت دغري من النوم وصرت أنا عم رندحها متدغري. أنا بعتها فويس على الواتساب لحتى، لأنه نحن بنعرف أنه لما نبصر شيء بالمنام ننسيه، فأنا الدغري سجلتها وصرت سمعها لبعض الأصدقاء لإلي المقربين موسيقية. قالوا لي منال حلوة الترتيلة كمليها، هيدي مثل أنه ربنا هو بده إياك تعملي هالشيء. أنا صراحة ولا مرة ملحنة، يعني هي أول مرة هيك حطيت براسي وقلت بدي لحن الترتيلة. فب 24 ساعة أنا رحت بكرة، يعني تاني نهار الصبح رايحة على الشغل، قلت أنا اللي حسيته ليه كنت متضايقة وأنا عم صلي وعم بطلب من الله، فكتبتن. يعني هني كل إنسان هو بده بيطلب هذا الشيء من ربه، فيلي حسيته أنا، يعني اللي أنا بطلبه وبصلي حطيته بالترتيلة وصرت دغري لحنا وسجلها. طلعت هيك ب 24 ساعة طلعت. يعني أنا بشكر ربي عن جد إنه حبيت العمل اللي أنا عملته وكل اللي حوالي من الأصدقاء والقرايب والمقربين، يعني ما حدا إلا ما قال لي إنه حلوة منال الترتيلة. فهيك خلق لقلي ولد. بدي أشكر عن جد شربل الناشف لأنه هو وزع لي إياها، وبسامعون كمان الماسترينج بدي أشكرهم، وسجلت عنده كمان لشربل. وبدي أشكرك لإلك كمان جوني، مرسي كتير كتير كتير، لأنه عن جد يمكن أنا طولت بالفويس، بس حبيت بس أبعت القصة هيك دغري مختصر مفيد. Thank you، ونهاركم سعيد يا رب.
0: ونهارك أسعد منال نجيم، صبية لبنانية بصوتها الحلو بترنم، وبنفتخر فيكي نحن وفريق عمل وودن بيكري وكل اللبنانيين اللي رح يسمعوا هالترتيلة. نسمعها سوا.

يسلم هالصوت، يسلم هالصوت الحلو اللي بدي أوصفه بالصوت الملائكي. صلاتي كلمات ألحان وأداء منال نجيم، منال بصوتها الحلو مكرسي نفسها أيضا بالصلاة لوطن لبنان. الصلاة والعمل. صلاتي توزيع وتسجيل شرب الناشف، ماسترينج بسام عون. تحية لألكن يا شباب. منال نجيم تسمعوا صوتها من خلال الصلاة بكنيسة سيدة العطايا بالأشرفية. يعطيك ألف عافية، نفتخر فيك كلنا مستمعي جبل لبنان وزملائك بالودن بيكري. هي بالأوديت ديبارتمنت والكل بيحبوها، وهلأ سمعوا صوتها الحلو أكتر كمان كل فروع وودن بيكري بكل المناطق اللبنانية وكل اللبنانيين. صوت حلو، أداء حلو، الرب يحفظ وطننا لبنان ويحفظ الأصوات الحلوة اللي بترتل للرب. صوتك عالي جبل لبنان. وننتقل إلى بلدة نيحة بالشوف. نيحة بلدة شوفية متعايشة بين المسيحيين والموحدين الدروز. بلدة نيحة عطيتنا وديع الصافي، الصوت الصافي الحلو. وإلى تراب نيحة عاد وديع الصافي. نيحة بلدة شوفية بنصحكم تزوروها، هي على أطراف كمان محمية أرز الشوف، وفيها المغارة اللي لجأ لألا فخر الدين. بكرا الله راد، برعاية وحضور وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، داعيتنا بلدية نيحة الشوف لحضور افتتاح مهرجان الجوز. هيدي أول سنة هلأ بنظمه مهرجان الجوز، شجرة الجوز اللي بتشتهر فيها نيحة. بكرة إن الله راد الساعة 4 بعد الظهر بالحديقة العامة ببلدية نيحة الشوف. بنفتخر فيكم أهلنا بنيحة، الوزير الدكتور نزار هاني. كمان هيدي مواسم حلوة كتير، موسم الجوز بنيحة الشوف وبكل البلدات بوطننا لبنان. إلى اللقاء بكرة بنيحة. وبما أنه جبنا سيرة الحبيب الكبير وديع الصافي، خلينا نسمع سوا أغنية لوديع الصافي من إذاعة جبل لبنان، تحية لروحه وجسده الذي يرتاح ببلدته ومسقط رأسه نيحة الشوف. نسمع سوا.

0: جبل لبنان 87.7 FM. بعد البريك وديع الصافي.
1: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
2: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معاك.

0: ترامب بيشرب تفاحتين. ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
1: جاهزين تريكدو كرمال لبنان ب 25 تشرين الأول، موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين، سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.

0: يلا قولوا الله.
1: أعطال أعطال أعطال بالإنترنت، واختلط الحابل بالنابل بين أوجيرو وبين اللي عم بيصير بمبنى الإذاعة. قولوا الله ومنكمل إحنا وياكم فترتنا رغم الأعطال بالإنترنت اللي بتلبك اللي بعمره ما تلبك، حتى لو كان بيشتغل من سنة 1977 مخرج ومهندس صوت، ولكن لما بينحرم من جزء أساسي بهالأيام هيدي اللي هو الإنترنت لحتى نكون منفتحين على كل الأغاني والقضايا اللي عم نرصدها. معليش مكملين. صوتك عالي جبل لبنان، وسؤال بينطرح: هل بدأ الانقسام داخل بيئة الحزب الإرهابي؟ حزب إيران مناصر لحزب إيران رصدناه عم بيرد على المدعو، عرفتوه علي برو هذا السئيل اللي ما بيخلي حدا من شره، ما بيخلي شرعية من شره، رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والدولة اللبنانية والأرض اللبنانية. المدعو علي برو هلأ صار يريد القتال إلى جانب الرئيس السوري أحمد الشرع. أحمد الشرع كنتوا فايتين على سوريا تتحاربوه وتتفتكوا بالسنة وتتفتكوا بكل الدنيا وبالتعايش اللي كان موجود بسوريا سابقا، يعني بغض النظر عن كمان عدم تأييدنا للنظام السوري السابق، ولكن أحمد الشرع كان عم بيقتلكم وبتقتلوه. هلأ صرت بدك تقاتل مع الشرع؟ يلا، قال يريد القتال إلى جانب الرئيس السوري أحمد الشرع. فهلأ برد عليه أحد الأشخاص من بيئة حزب الله، يعني مؤيد، ورح نسمعه هلأ. هالشخص هيدا عم بيأيد حزب الله وعم بيأيد المقاومة، معلش خلينا نسمعه لأنه هيتون بلشوا يقتلوا بعضهم مثل ما كمان عم يتقاتلوا حركة أمل وحزب إيران كمان بالضيع، وعم بيتخابطوا ببعضهم وقت عم بيقوصوا على بعضهم نتيجة الدمار اللي عم يدمروا حزب إيران لوطننا لبنان. حتى أفواج المقاومة اللبنانية أمل بطلوا طايقينهم. يلا نسمع سوا هالمسؤول بحزب إيران عم بيرد على كمان اللي هو بحزب إيران المدعو علي برو.
2: تحليل المشهد، من الممكن أن نعود نحن إلى الذهاب إلى سوريا والقتال إلى جانب أحمد الشرع بسوريا ضد الإسرائيلي؟
3: علي برو، عود على سوريا وقاتل إلى جانب الشرع بسوريا ضد إسرائيل وحدك. شو سمعت؟ وحدك، لأنه واضح أنك متفضي ومرتاح على وضعك وحمش كتير. نحن عنا 60-70 ضايعة محتلة ومدمرة، لنحررها بدنا سنين، وإذا حررناها اليوم لنعمرها بدنا سنين. عنا آلاف الشهداء البعض في منهم كتار تحت الإنقاض وأهلهم مش عارفين عنهم شيء. عنا الضاحية نصها مدمر ومهجور وبعلبك الهرمل كمان. عنا مئات آلاف النازحين والأكترية فقراء عم يتعذبوا كل يوم وما حد سائل عنهم. عنا آلاف الطلاب اللي ضاعت سنين من عمرهم. عنا سلطة عم تتآمر علينا وأحزاب لبنانية غدروا فينا. نحنا بدنا نقاتل إسرائيل بأرضنا ونحررها ونعمرها ونزرعها زيتون من جديد، يا منعيش أحرار يا منموت بأرضنا. نحن أوفياء لدماء شهداء المقاومة

0: منذ تأسيسها حتى اليوم. علي برو مين مفكر حالك ولا؟ بدك تقاتل مع الشرع روح قاتل وحدك لأنه ما بتمثل إلا نفسك وبس. طيف الشيعية مش لعبة لا بإيدك ولا بإيد غيرك، وخلي وفيق صفا يضبك لأنه تخنتها. طفي حمش علي برو.
1: حمش علي برو، رجعوا اسمعوا هالحمش. رح ارجع عليكم الصوت، صوته لعلي برو صار بده يقاتل الى جانب الشرع اللي كان عم بحربهم وهم يستقتل لحتى يهزمهم هني والنظام السوري السابق. علي برو عن جد انفصمت كمان مع الاخرين؟
2: تحليل للمشهد، من الممكن ان نعود نحن الى الذهاب الى سوريا والقتال الى جانب احمد الشرع بسوريا ضد الاسرائيلي.
1: نعم. اخ من الانفصام يا، وعجبني هذا الشاب من حزب الله حمش علي برو، طلعت منه حلوه. ترجعوا تسمعوها هيك اخرها يا، عم بيقول له لوفيق صفا ضبه للمدعو علي برو.
0: بدك تقاتل مع الشرع روح قاتل وحدك لانه ما بتمثل الا نفسك وبس. طيف الشيعيه مش لعبه لا بايدك ولا بايد غيرك، وخلي وفيق صفا يضبك لأنه تخنتها. طفي حمش علي برو.
1: يلا علي برو، الله علقك بين إيدين جماعتك، قول الله الله يخلصنا من مناصري الفرس الضالين بوطننا لبنان اللي عم يدمرونا. صوتك عالي جبل لبنان. بمنطقة فرن الشباك قرب سانتر أبراج، الطريق اللي بيفصل بين فرن الشباك مقابل فهد فرن الشباك بشارع العريض، إلكترو فادي بوعاصي، كهرباء سيارات، كل أنواع البطاريات ومسحات السيارات والأكسسوارات، كل أعمال الصيانة والكشف على كل أنواع السيارات والآليات. فادي بوعاصي وفريق عمله بيتولوا مساعدتكم إذا قطعتكم السيارة ببيروت الإدارية وجوارة، من فرن الشباك للحازمية صعوداً شوي صغيرة وكل بيروت الإدارية. إلكترو فادي بوعاصي، فرن الشباك قرب سانتر أبراج، إن شاء الله ما بتنقطعوا بس إذا عزتوا. حاضر فادي بوعاصي، 03-20-77-79 03-207-779 إلكترو فادي بوعاصي بخدمتكم. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ بعد بكرة الأحد بضايعة الحلوة غزير، جمعية مار منصور فرع مار يوسف بغزير منظمين يوم طبي مجاني. بعد بكرة الأحد 13 أيلول بصالون كنيسة السيدة الحبشية بغزير. رح أعطيكم رقم التليفون، جهزوا حالكم لأنه لما بتكونوا أخدين موعد ما بتقعدوا تنطروا، بتجوا على الموعد تماما. بيقولوا لكم تعوا مثلا 9:30 بتجوا 9:30، لو في 50 واحد مش أخدين مواعيد اللي اخذ موعد بيمرق بعدين الشباب تكرم عينكم، ولكن فاذا بنصحكم تاخذوا موعد بناء على موعد مسبق. فحوصات مجانيه للدم، السكري، تريغليسيريد، كوليسترول، اتش دي ال وال دي ال، كل هالفحوصات مجانيه. بعد بكره الاحد صالون كنيسه سيده الحبشيه بغزير، اتصلوا فيهم لجمعية مار منصور 71-615-037 وأهلا وسهلا فيكم. تحية لجمعية مار منصور ورئيس الجمعية وليد الزايك، الله يعطيك العافية ويكبر واجبك يا وليد، أنت وفريق العمل. بعد بكرة الأحد كنيسة سيدة الحبشية غزير. صوتك عالي جبل لبنان. مؤتمر عن الثروة الحرجية برعاية وزير الزراعة دكتور نزار هاني ومشاركة وزير البيئة السابق دكتور ناصر ياسين، تجمع شباب دريا الشوف بالتعاون مع مجموعة رصد الحرائق بإقليم الخروب، مؤتمر الثروة الحرجية مسؤولية أخلاقية ووطنية بعد بكرة الأحد الساعة 9:30 صباحاً بمبنى بلدية دريا الشوف قاعة المربي الراحل محي الدين ظاهر. ببرنامج هالمؤتمر كلمة وزير وزارة الزراعة، كلمة وزير البيئة السابق الدكتور ناصر ياسين، كلمة مديرة جمعية التحريج في لبنان الدكتورة مايا نعمة، كلمة مرصد الحرائق في إقليم الخروب الأستاذ غازي عيسى، كلمة الناشط وليد الجعيد، كلمة تجمع شباب دريا شوف، كلمة رئيس بلدية دريا الحاج فادي بصبوص، شرح مفصل حول الحرائق وسبل الوقاية والاستجابة بيقدمه السيد أنيس الحجار من المديرية العامة للدفاع المدني، وبينفتح باب النقاش مع الحضور. حماية الثروة الحرجية مسؤولية مشتركة لبنانية، تعاون الدولة والبلديات والمجتمع البلدي والأهالي والشباب. لاقونا بعد بكرة الأحد 9:30 صباحا بمبنى بلدية دريا شوف. تحية لوزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير البيئة السابق الدكتور ناصر ياسين، اللي نحن وياهن إيد بإيد لحماية أحراج لبنان، طبيعة لبنان وبيئة لبنان ولبنان الأخضر. صوتك عالي جبل لبنان. بيبقى كفرة مسقة رأس القديس شربل، عنا منتجات رائعة جداً بلدية، ومنهم التفاح البلد الرائع المروي بمية ربنا، أعلى قرية مأهولة بالسكان، أعلى بلدة مأهولة بالسكان بالشرق الأوسط بعكفرة. بكرة السبت وبعد بكرة الأحد يومين مهرجان التفاح ببعكفرة. جمعية أرض بعكفرة ARD بالتعاون مع بلدية بعكفرة، رئيس البلدية اللي حنا مخلوف وهو أيضاً رئيس اتحاد بلدية قضاء بشري. لاقونا بكرة وبعد بكرة على بعكفرة، منصلي للقديس شربل المخلوف لحتى يخلص وطننا لبنان وينور لنا دربنا ويبارك عيالكم، وبتشتروا منتجات التفاح وبتشاركوا بتذوق أطيب تفاح. بعكفرة وقضاء بشري مشهورين بالتفاح مثل العديد من المناطق اللبنانية، وبيستاهلوا دعمكم يا لبنانية. خلينا ندعم مزارعي التفاح، ومثل ما قلنا عبر إذاعة جبل لبنان والأستاذ إلي حنا مخلوف خينا، عم نتابع مع وزير الزراعة الدكتور نزار هاني عملية إجراء اتصالات عربية ودولية لتصدير التفاح اللبناني، ونحن فينا نساعد كمان مزارعي التفاح اللي بينطروا هالشجرة 365 يوم بالسنة لحتى يقطفوها ويبيعوها لحتى ياكلوا ويعلموا أولادهم ويعيشوا عيشة كريمة. فلما بناكل تفاحة أو تفاحتين كل يوم، كل فرد من أفراد العيلة بنكون عم نساهم بأنه موسم التفاح ما تكون أسعاره بالأرض ويخسروا جهد وعمل على مدار السنة. بعكفرة ومهرجان التفاح ببعكفرة، تحية للقيمين على جمعية أرض بعكفرة واللي حنا مخلوف وأهلنا ببعكفرة، الله محييكم. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة صوتية.
3: صباحو خينا جوني، والله يا خينا جوني اليوم شي بيضحك، صار تانكة البنزين 30 دولار، عم بياخدوا من الفقير والمعتر اللي معه سيارة وعم بيعطوا للفقير الجوعان، يعني ما في إنجاز. يعني 150 نايب 130 نايب مع وزير وقصص، هودي بيطلع معيشتهم فوق المليون دولار، إذا وزعون على الفقرة مش أحسن؟ يعني ما في إنجازات، عم بياخدوا من جيب المواطن تيعطوا للتاني، عم بياخدوا من الفقير عم بيعطوا من الأفقر. ما بعرف شو رأيك خي جوني؟ مش عايزينهم خي، ما دام ما عم تعملوا إنجازات لشو معيشاتكم؟ ويسعد لي صباحك.
1: وصباحك، ويسعد صباحكم جميعا رافي. يعني ما بدنا نحمل المسؤولية لهالحكومة ولهالعهد، لأن نحن وياهم عم ندفع ثمن سرقات للدولة اللبنانية وخزينتها ومقدراتها بلشت عام 1990 وبعدها مستمرة للأسف، يعني لأنه الدولة العميقة بعدها متحكمة وطننا لبنان. يعني استلم الرئيس جوزيف عون هالبلد مهرية ومفلسة والخزينة فاضية ومنهوبة، وفوق منها يعني فوق الدكة شرطوطة مثل ما بيقولوا، إجينا تدمير البلد على يد أبناء الضالين العملاء لإيران. والله يستر علينا. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الديار الصادرة صباح اليوم الجمعة 11 أيلول 2026 الزميلة أميمة شمس الدين تحدثت إلى العميد المتقاعد شامر روكوز. العميد المتقاعد والنائب السابق شامر روكوز قال لصحيفة الديار: لن تقر الموازنة قبل إدراج الزيادة على الرواتب. وابتداء من اليوم الجمعة للأسف إقفال الإدارات العامة كل يوم جمعة بشكل دائم حتى إقرار المطالب، وسيكون هناك يوم آخر من الاعتراضات متحرك وفق برنامج تصعيدي. حديث العميد المتقاعد شامر روكوز لصحيفة الديار. اشتروا صحيفة الديار للاطلاع وتشجيع استمرار صدور الصحف المكتوبة بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
4: بونجور جوني، كيفك؟ تمام. هديك اليوم طلع حدا رد عليه لعلي برو، نعته بصفة يعيب الشوم عليه إذا بيسمع علي برو. علي برو إذا عنده ذرة كرامة وسمع هذا الفويس على الفيديو على السوشيال ميديا لازم ينضب مثل الصرصور. بس هذا زلمة ما عنده لا ذرة كرامة ولا عنده ذرة شرف، بس شغلته يطلع على السوشيال ميديا تجيب مشاهدات ويقبض مصاري، بس هذا هو شغلته. هذا لازم ينضب مثل الصرصور، هيك هيدا صرصور وماشي.
1: حبيبي حبيبي حبيبي، احنا ما بدنا هيك القاب. عمول معروف الرقم المنتهي ب433، يعني هيدي تاني مرة. شو بدك تعتذر ولا بنعمل بلوك؟ يعني منه خلاص، مش مثل الصرصور يا خيي، مثل التوتو بتمشي، مثل الأبوط يمكن، بس انه الوصف بأوصاف ما بتمرق. معك 10 ثواني قبل ما غير الموضوع لحتى تعتذر للمرة التانية، والتانية سابتة، انا مش عندي التالتة سابتة. الله يرضى عليك. رقم اللي بتهب 433، يعني ما بدنا نسجل بطولات على حساب الهوى المفتوح والثقة بيننا وبينكم بإذاعة جبل لبنان. يا إذا غيرت الموضوع وما بعدت اعتذار أديو. صوتك عالي جبل لبنان. مؤسسات لبنانية بخدمة وطننا لبنان واستثمارات أكيد، و كل مستمعي جبل لبنان ممكن يستفيدوا منها. cleverclotheslb.com مشلين سكر البيز وتياب حلوة للصبيان والبنات من عمر 3 سنين لعمر 14 سنة، لأولادكم تشكيلات من الكلسات لكل أنواع الملبوسات، أسعار وخصومات خاصة ومميزة لمستمعي إذاعة جبل لبنان. cleverclotheslb.com مشلين سكر البيز مزرعة يشوع الطريق العام سانتر كارفور قرب مكتبة حليم. 7678953 5533. إذن cleverclosellb.com 7678953. بون ويكند. مش تنسى سكر البيز وزوارك من مستمعي جبل لبنان اللي رح يستفيدوا لأولادهم من عمر 3 سنين ل 14 سنة وتيابون الحلوة. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 ورسالة.
5: صباح الخير خي جوني، كيفك ماشي الحال؟ خي جوني كرمال بلدية شويفات الله يعطيهم العافية عم يشتغلوا كتير منيح، بس بدي نوه لشغلة صغيرة قدام فرن شمس عرمون عم يصير عجقة كتير كتير كتير كتير، يعني أحيانا عم يسكر الطريق لتحت لعند الاستراد.
1: طيب إذا كنت بعدك هونيك صور لي وبعتها على 70-220-888. أكيد نحن على تعاون وثيق ومنفتخر ببلدية مدينة شويفات برئاسة نضال ذيب الجردي. صوروا لنا وبعتوا لنا. بمناسبة اختتام مشروع GOYW فرص خضراء في شويفات للنساء والشباب الممول من الاتحاد الأوروبي وإكسبرتايز فرانس إكسبرتيز فرانس والمنفذ من قبل جمعية ويل أسوشيشن، عقد لقاء بمبنى بلدية شويفات بحضور وزيرة البيئة الدكتورة تمار الزين، رئيس البلدية نضال ذيب الجردي وأعضاء المجلس البلدي، إضافة إلى سفير أستراليا لدى لبنان توم ويلسون ومدير إكسبرتيز فرانس في لبنان والأردن إيمانويل مونيي ورئيس جمعية ويل أسوشيشن عصام سليم والأب الياس كرم كاهن رعية شويفات للروم الأرثوذكس إلى جانب مخاطير المدينة وعدد من المهتمين. رئيس البلدية أكد أن الملف البيئي بشكل أولوي بالنسبة للبلدية وشدد على أهمية تعزيز الشراكة مع وزارة البيئة. وشددت وزيرة البيئة الدكتورة تامر الزين على أهمية حماية الغابات والمحميات الطبيعية، وأشارت إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية طالت مساحات بيئية بالجنوب، وأكدت أن محمية وادي أبو سمعان بشويفات تمثل مساحة خضراء مهمة للتلاقي في ظل الكثافة العمرانية. ووزارة البيئة رح تتابع الملفات البيئية العالقة بمحيط مطار بيروت التابع لبلدية مدينة شويفات. هون للعلم جغرافياً مطار بيروت 70% أو 80% من مساحة المطار موجودة وتابعة لبلدة شويفات وبلديتها. ومنعرف عن المخالفات بالمسالخ وغيرها ومطمر الكوستا برافا وغيرها من الأمور اللي عم تساهم بتزايد أعداد الطيور اللي بتشكل خطر على حركة الطيران بمطار بيروت، والله يستر لا سمح الله من شي كارثة الطيران نتيجة دخول الطيور المحلقة بمحيط مطار بيروت إلى مطار أحد الطائرات لا سمح الله. إذن تحية لبلدية شويفات رئيسا وأعضاء وزيرة البيئة الدكتور تمار الزين، الله يكبر وجبكم بخدمة وطنكم لبنان. فيكم تشوفوا الصور والأخبار على صفحة بلدية مدينة شويفات شويفات مونيسيباليتي على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، وتسمعوا إذاعة جبل لبنان لنتابع أخبار البلديات الناشطة بخدمة وطنها ومواطنيها. صوتك عالي جبل لبنان. 03-4-4-4-0-3-7 رسالة.
4: جوني صباح الخير، كيفك؟ إن شاء الله بتضلك بهالهمة يا رب. بموضوع التفاح إذا فيك توصل له للوزير يا خيي، ما بعرف بالرزنامة الزراعية أو شيء، إذا بيوقفوا الاستيراد 3 أشهر 6 أشهر ما معقول تشوف تفاح تركب لبنان أخي، في شيء غريب والله مش هذا، أنا مغلط.
1: يسعد لي صباحك. مش بس تفاح تركي، في تفاح أمريكاني و تفاح أوروبي، يعني في أنواع كتير من التفاح، بس هيدي بتصير مثلا الكيلو ب500 و600 و700 ألف ليرة. تفاحنا اللبناني أكيد أسعاره أرخص لأنه هيدا من أرضنا، ولكن ما بدنا تكون كمان أسعاره بالأرض للتفاح. بنرجع بندعيكم تكونوا بمهرجان التفاح بكرة وبعد بكرة ببلدة بقع كفرة قضاء بشري، وتشجعوا التفاح اللبناني والمنتجات كلها المشتقة من التفاح، الكومبوت والمربى والخل وغيرها من المنتجات المشتقة من التفاح. هيك بنكون عم نشجع مزارعي التفاح. هلا بالرزنامة الزراعية في مسموح الاستيراد من أمريكا في التفاح أمريكاني مثل ما قلنا، وفي تفاح تركي وغيرها ونجاص تركي، وعنا نجاص لبناني وتفاح لبناني. شجعوا المنتجات الوطنية بكل الضيعة اللبنانية بقضاء بشري وكل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ نستعرض يوميا ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة.
6: صوتك عالي جبل لبنان، ونستعرض يوميا ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار.com الإلكتروني لليوم الجمعة 11 أيلول 2026 بعنوان هل هذه سلطة؟ بعد أيام على نشر قانون العفو الذي ظلم العسكريين في مكان ما وظلم شهادات زملائهم ودموع أمهاتهم، كان المشهد مخزيا ومبكيا للعسكريين المتقاعدين الذين ظلمتهم الحكومة مرة جديدة بطريقة تعاطيها الفوقية مع مطالبهم وحقوقهم. وهؤلاء الذين حموا بقدر ما استطاعوا حدود الوطن وتعقيدات الداخل وتعالوا عن الجراح والانقسامات السياسية، كانوا يحاولون اقتحام جوار السرايا البعيد عنهم تماما كبعد هذه السلطة عن ناسها وأهلها. هي المطالب نفسها لكل القطاع العام التي تتراكم يوما بعد يوم وتتصاعد وتيرتها، فيما السلطة لا تعير أهمية لأي مطلب وتتعامل وفق دفتر شروط صندوق النقد الدولي الذي يريد صفر عجز في الموازنة مهما كلف الأمر، ولو على حساب لقمة عيش الموظف أو كرامته أو الحد الأدنى من متطلباته. لا نعرف كيف تتعامل هذه السلطة مع ناسها ومع أهلها، تمنن الجميع وتجعلهم يشعرون أنهم رهائن في قبضتها، فيما هي في قبضة كل السفارات والسفراء والمفوضين والمندوبين الساميين وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والأمم المتحدة وآخر موظف في آخر سفارة في البلاد. تضيف الهام سعيد فريحة: نحن نناقش موازنة وهمية لبلد يعيش على الأوهام، فلا الواردات حقيقية ولا النفقات حقيقية، فنحن نتكل على واردات ستمحوها التطورات الاستثنائية ولن تأتي، ونحن نخلص من نفقات ستزداد بفعل الحروب والظروف الاستثنائية، وسنستقرب باللجوء إلى سلفات الخزينة كالعادة، ويغطينا النواب الذين يخشون نقمة ناخبيهم. فلماذا الموازنة في بلد كلبنان؟ هل فقط لفرض الرسوم من دون أي عائدات للمواطن الذي يكدح ويسهر ويتعب ليؤمن كل شيء من المياه إلى الكهرباء، موتور ودولة واشتراك، إلى الاستشفاء، إلى الطبابة، إلى العمل، إلى الرغيف، إلى المدارس، وما أدراك ما المدارس هذا العام مع جنون الأقساط من دون حسيب ورقيب. تنهي إلهام سعيد فريحة: نحن أمام أكذوبة إصلاحات وأمام سلطة عاجزة عن القيام بأي شيء، وتترك لعامل الوقت أن يقرر عنها بالشيردي والويردي. هل هذه سلطة؟ سؤال طرحته السيدة إلهام سعيد فريحة. وعلى موقع الأنوار.com الإلكتروني صيد اليوم بعنوان بيروت من فوق غير بيروت من تحت. السياحة غير الإقامة. من يمر على لبنان بصفة سياحية يجده جنة على الأرض، من يقيم فيه يقول يا محلى جهنم. ذكرتني هذه المقارنة بشعار روما من فوق غير روما من تحت. أصل الرواية أن زائر العاصمة الإيطالية إذا صعد إلى قبة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان يرى روما بصورة بانورامية مبهرة، تختلف عن تجربته وهو يسير في شوارعها وأزقتها، في إشارة إلى أن الصورة العامة قد تختلف عن التفاصيل التي يراها الناس في حياتهم اليومية. وهكذا بيروت من فوق غير بيروت من تحت، وبيروت السياحة غير بيروت الإقامة. السائح يتلهف لمنقوشي أو قرص فلافل، المقيم طالع دينه من المنقوشي ومن الفلافل. لذا رجاء خففوا من النوستالجيا، فما يعانيه المقيم أنه يعيش في جهنم، ومن أراد الاختبار فليأتي كمقيم لا كسائح، وعندها ليدلي بشهادته. بيروت من فوق غير بيروت من تحت. صيد اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار.com الإلكتروني.
1: صوتك عالي جبل لبنان لليوم الجمعة على مشارف الويكند. أكيد السيدة إلهام سعيد فريحة إلى رأيها المحترم، ودائما ما بدنا نغفل أنه على عهد حكومة وجمهورية ورتنين ورتي تقيلي، بلد منهوب على مدى سنين طويلة من سنة 1990 لحديت من سنة ونص. الله يستر علينا ويساعدنا، وبلد عم يتدمر للأسف. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يومياً أن ويكن ما يرد في موقع laptops.com المنصة الرقمية الحرة. العقود الآجلة لنفط برنت تنخفض إلى 105 دولارات و80 سنت، والخام الأمريكي يتراجع إلى 101 دولار و22 سنت. الجيش الإسرائيلي يعلن بدأنا تدريباً عسكرياً مفاجئاً في الضفة الغربية لرفع جهوزية القوات استعداداً لفترة الأعياد. ترامب يقول نسيطر على مضيق هرمز الذي أسميه مضيق ترامب. حاططهم برأسه ترامب، بده أيسلندا وبده كوبا وبده هرمز، مضيق ترامب. بري يقول اتفاق الإطار طار. الشيعة يريدون الدولة لكن لا ضمانات لنزع السلاح. متابع مع ليبتوكس، واشنطن تفصل بين الشيعة وحزب الله والسلاح أولا. وماذا بعد علي الطاهر؟ بعد علي الطاهر هل يستخدم الشارع لقلب المعادلة السياسية؟ بده يتكسروا إجريهم كل مين بينزل على الشارع ضد الشرعية اللبنانية. نتنياهو قال دمرنا علي الطاهر، أكبر موقع إيراني خارج إيران. خاطب نتنياهو الإسرائيليين قائلا أتعهد لكم هنا وكما أفعل كل عام بأنه طالما أنا رئيس وزراء فلن تمتلك إيران أسلحة نووية. وفي لابتوكس أيضا من علي الطاهر إلى الدبشي، بلدة كفر رومان تطالب الدولة بالحضور. تحية لأهلنا بكفر رومان العزيزي الحبيبي. ورئيس بلدية كفر رمان عبد الله فرحات. ما هو الموقف الأمريكي من تفجيرات علي الطاهر؟ خليل جميل للابتوكس، التمركز الإسرائيلي يفتح احتمال التقدم نحو النبطية. وبالفيديو في لابتوكس غضب في سجن رومي، ما السبب؟ حالة غضب داخل سجن رومي إثر تعليق قانون العفو العام في لبنان ووفاة موقوف سوري بعد إصابته بمرض السرطان. ونتابع مع laptops.com المنصة الرقمية الحرة. علي طاهر سقطت عسكرياً. صخر للابتوكس، إسرائيل ستفتح الطريق نحو هذه المناطق. مقابلات على مدار الساعة، مدار أيام الأسبوع. تحية للعميد المتقاعد يعرب صخر، يسعد صباحك حضرة العميد. العميد يعرب صخر في حديث خاص لموقع laptops.com. نسف وتفجير موقع علي الطاهر كان أمرا متوقعا. المقابلة الكاملة مع العميد يعرب صخر بlaptops.com. بالفيديو في لابتوكس زلزال بقوة 4.1 على مقياس ريختر عقب تفجير الأنفاق في علي الطاهر. منشوفه بالفيديو. تفجير علي الطاهر يهز النبطية، والأضرار أكيد عم يتفقدوها الأهالي صباح اليوم. أضرار كبيرة وتصدع وتكسير إزاز بالنبطية وجوارها. طول الأنفاق أكثر من كيلومترين، الجيش الإسرائيلي يقول استكمل التدمير في علي الطاهر. الجيش الإسرائيلي يستعد لمغادرة مرتفع علي الطاهر والتمركز في خطوط دفاعية. مثل ما قلنا، مشاهد للتفجير الإسرائيلي بعلي الطاهر في لابتوكس، زلزال بقوة 4.1 على مقياس ريختر نتيجة هالتفجير. نتنياهو قال مسيطر فوق الأرض وتحتها في علي الطاهر. هالأخبار كلها على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع خاص لابتوكس، ومقالات زملائنا وزميلاتنا بlaptops.com. تحية لألون وناشرة موقع laptops.com الزميلة كريستيان الجميل. يسعد صباحك كريستيان، ونحن وياك أكيد على مدار الساعة وإيد بإيد بخدمة وطننا لبنان واللبنانيين.

0: صوتك عالي جبل لبنان. ونكمل أنا وياكم بلا إنترنت. لليوم الثاني على التوالي. يلا. الله بيدبر أكيد. صوتك عالي جبل لبنان 03-444-037 ورسالة صوتية.
1: صباح الخير خي جوني، كيفك؟ شو أخبارك؟ الله خلي لك أولادك يا رب، والله يقويك وأحلى بلدية بلدية شويفات، ويعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك يا رب ويسعد صباحك. يسعد صباحك ونهارك سعيد. مستمعنا أبو قاسم، يا هلا يا هلا بأبو قاسم وكل المستمعين والمستمعات. صوتك عالي جبل لبنان. روك متول إنشورنس، شركة لبنانية بتصرفكن لكل أنواع التأمين، من التأمين على الصحة، تأمين اجتماعي على سياراتكن، موتورات سياراتكن، كل ممتلكاتكن، بناياتكن، مصانعكن، مقرات عملكن، فيكن تأمنوها ضد الحرب والإرهاب، والله يحميكن. إذا بدكن تحموا صحتكن، ممتلكاتكن، سياراتكن، ممتلكاتكن البحرية، يخوتكن، السفن وحمولة السفن، كلها بتتأمن بروك متول إنشورنس. اهتمام، واليوم وبكرة والأيام بتكون بين أيدي أمينة بتغطية. Together strong، نقوى ببعضنا. روك متول إنشورنس. بو ويكند لكم من فريق عمل روك متول إنشورنس، المؤسس والمدير العام جوزيف عقيقي وكل فريق العمل، وفرع روك متول إنشورنس بجونية مقابل السراي، مقابل الملعب البلدي على الزاوية بين الملعب البلدي والسرايا الحكومية بتصرفكم. فريق عمل متكامل بجونية وبكل المناطق اللبنانية. روك متول إنشورنس 1567 رقم بتصرفكن، وكول سنتر على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع من لبنان وخارج لبنان. 1567 وانتو بأمان. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 رسالة صوتية. أهلا وسهلا فيكم.
2: صباح الخير أستاذ جوني لإلك ولمستمعينك. ما بعرف وزير البيئة، وزيرة البيئة بتروحوا بأوصل العصافير لهونيك، شي منظر عن جد إجرامي، أكتر من هيك ما فيه. روحوا ضبوا كشاشين الحمام اللي بالوزاعة وبالجناح قبل ما يروحوا يأوصوا الطيور، بعدين هالطيور يخيشينوا كمشون بطريقة، طلعون على شي محمية، على الباروك، على شي مطرح حطوهم بيعيشوا بهالحياة، مش ضروري تقتلون على الطرقات. والله شي منظر، واص حمام وطيور. طب ما هذا الطير يعني حرام، والله مزرة، شي مقرف للغاية اللي عملوه الوزارات. صاروا يأوصون يقتلوهم، وصاروا يعزموا بعض العنق اللي هونيك مستلمين المطار، تعال روح تصيد. صاروا عاملين هواية عم بيصيدوا بالمطار، في شيء أضرب من قصة الطيور. صاروا عم يروحوا بيعزموا العالم تعوا تصيدوا على المطار، في شيء أهم. روحوا شيلوا كشاشين الحمام لمناطق الجناح والوزاعي اللي ما حدا قادر يوقفهم. يا حبيبي يسعد لي صباح
0: وصباحك نبيل. صور لي إذا بصير لك تاخدهم زوم إن من بعيد سياراتهم، لأنه هذه شغلة ممنوعة، هيدي شغلة ما عادت موجودة، إنه يقوصوا طيور بمحيط المطار أقواص. عم بيعالجوا الأسباب والمسببات، والله يستر ما تقع على شي طيارة إذا دخل فيها مجموعة من الطيور أو طير. الله يحمي وطننا لبنان، يحمي مطار بيروت، ومثل ما قلنا التعليمات مشددة دايما بقمع كل هالأشخاص اللي عم بيخالفوا القانون. صوتك عالي جبل لبنان، وبريك ونرجع، خليكم معنا.
3: أيام زمان تجمعنا جبل لبنان إذاعتنا.
4: ألو تريزي، خلي لي قلبي. بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيرو. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي آيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرني البيضو ب 12 أيلول.
5: God Save the Queen, world's biggest queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God Save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
0: صوتك عالي جبل لبنان. ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم على مشارف الويك اند. نستعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في موقع lebanonfiles.com الإخباري على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. فيكن تشتركوا مجانا بخدمة الخبر العاجل عبر تطبيق الواتساب. فوتوا على صفحتهم lebanonfiles.com وبتشتركوا بكل الأخبار العاجلة مجانا. في لبنان فايلز مشاهد جديدة لدرون إسرائيلية تقوم بإلقاء مواد متفجرة على بلدة بني حيان تمهيدا لتفجيرها. وفي مرصد لبنان فايلز تخوف جدي من انفلات أمني في لبنان. عنوان خطير. شهران حاسمان، هل يخطط نتنياهو لاجتياح جديد للبنان؟ انتفاضة في سجن رومية بسبب وقف مفعول قانون العفو العام. وسمعنا في شتائم لجبران باسيل بسجن رومية. نعم. آخ يا وطننا لبنان. انتفاضة في سجن رومية. وأبرز الفيديوهات فيكن تابعوا المقابلات بودكاست حكينات لبنان فايلز مثل ما قلنا موقع بتصرفكن على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. في لبنان فايلز البودكاست يستضيف السياسي اللبناني ديفيد عيسى. فيكن تابعوا. إلى متى ستستمر لعبة التخفي خلف الشعارات بينما تنهش الكارتلات جيوب المواطنين؟ إذن بودكاست حكينات لبنان فايلز يستضيف السياسي اللبناني الأستاذ ديفيد عيسى. زوروا lebanonfiles.com أبرز الفيديوهات بالصفحة الأولى. التنين الله راد رح نستمع لجزء من هالمقابلة عبر إذاعة جبل لبنان. ناشر موقع لبنان فايلز الأستاذ ربيع الهبر يتحدث عن موازنة 2027. تحية لزملائنا وزميلاتنا وناشر الموقع الأستاذ ربيع الهبر، دايما في عنده مداخلات بالموقع وبمختلف المواقع الإلكترونية بوطننا لبنان.

Haiti'den Marsad Lebanon Files'ı, Podcast Hakinet Lebanon Files'ı, زوروا هالموقع وتصفحوه على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع خليكم معنا يا لبنانيه.

الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبورت تعبورت انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون. تعبورت تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تعب

0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحه وحده وزعبونا من الجنه.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: Les nuits nostalgiques présentent.
3: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
2: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
3: On ira où tu voudras quand tu voudras.
2: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
3: Ça va pas changer le monde.
2: Avec nostalgie.
4: صوتك عالي جبل لبنان. ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم. أنا مشارف الويك أند. 03-444-037 رسالة.
5: بونجور بونجور خي جوني. لا الشرع بحاجة إلهم يقاتلوا حده ولا لبنان بده إياهم يقاتلوا عنه. يروحوا يضبطوا حالهم وإلى زوال إن شاء الله يا خي جوني رح يزولوا قريبا جدا. الله يقوي الرئيس جوزيف عون رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نواف اسلام.
4: من تمك لباب السما حسام. يسعد صباحك ونهارك سعيد ونهاركم سعيد مستمعي جبل لبنان بلبنان والخارج. صوتك عالي جبل لبنان. الله يحمي شرعيتنا اللبنانية تيضلوا عم يحموا وطننا لبنان وأرزة لبنان. المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير استقبل أمس في مكتبه وفداً من بلدية العباسية برئاسة رئيس البلدية حبيب عجمي ووفد من أعضاء المجلس البلدي وبحث معهم في الأوضاع العامة لا سيما وضع بلدة العباسية وسبل التنسيق بين البلدية والمديرية العامة للأمن العام. الوفد من العباسية شكر اللواء حسن شقير على جهود الأمن العام في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين وقدموا له درع تذكارية عربون وفاء وتقدير لهذه الجهود. الله يكبر جهودكم اللواء حسن شقير المدير العام للأمن العام. كل أخبار الأمن العام تسمعوها عبر إذاعة جبل لبنان وأكيد فيكم تتصفحوا مجلة الأمن العام www.general-security.gov.lb. صوتك عالي جبل لبنان. إذن رصدنا بالفيديو سيارة صدمت من كم يوم شاب اسمه شرب الاطراد. شرب الاطراد بمنطقة ميرنا شلوحي وهربت هالسيارة لجهة مجهولة. الله يعطيهم العافية شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي صاروا عم يتابعوا كل الفيديوهات بالمؤسسات التجارية وغيرها من الكاميرات اللي موجودة على طريق ميرنا شلوحي. دورية من شعبة المعلومات مكتب الجديدة بالمتن حددوا هوية السائق اللي صدم شرب الاطراد وتم توقيفه. حسب معلومات إذاعة جبل لبنان السائق اللي هرب اسمه ألان داغر. ألان داغر تم اقتياده للتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. يعني صدم وفرار من مكان الحادث. المصدوم شرب الاطراد والصادم ألان داغر. فرع المعلومات قوى الأمن الداخلي الله محييكم ويحميلنا إياكم. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ 03-444-037 رسائلكم وصوتكم العالي.
6: سيدوني بدي أحكي عن موضوع تنظيم تركيب ألواح الطاقة. القانون الجديد اللي نزلوه مبارح ما بعرف شو له معنى، يعني بعز دين هالأزمة يجي فتولك بهيك قانون، يعني الناس أصلا مش قادرة تدفع فاتورة الموتور وعم تسيسر أمورها، يعني بيجوا بيحطولك قانون بدك حلم ربنا لتأمن له وراءه، وبنفس الوقت ما الدولة يعني ما عندها مداخيل من وراه، مثل كأنه بيجربوا يكونوا بصف أصحاب جماعة الموتورات وجربوا أنه يقوطوا على الناس اللي بدها تخفف على حالها شوية مصروف من خلال تركيب ألواح الطاقة، جربوا يسكروا لها الطريق كرمالها تضلها تحت رحمة أصحاب الموتورات وباتشون.
4: يسعد صباحك. عم نكافح لمقاومة الفساد والفاسدين من أصحاب المولدات. وبالنسبة لموضوع الرسوم، هل هالحكومة الله يساعدها ورثت بلد منهوب مسروق، ورثت كمان حرب فتحوها، حرب مساندة إيران ببداية العهد، ما لحق بلش إلا كانوا عم بيدمروا وطن لبنان مساندة لإيران، وطلع إنه سندوا كلهم سوا طلوع ونزول، وهلأ في عنا نعيم قاسم مخبى تحت سابع أرض عاشر أرض مدري ونوة بلبنان أو برات لبنان، وبينظروا علينا وبدون يعملوا ويهددون بالويل والثبور وعظائم الأمور. لذلك الدولة اللبنانية بدأ قرش من غيمة، صارت عم تفرض تنظيم على كل شيء لحتى تطلع على كم ليرة تضل عم تدفع للقوى الأمنية بشكل خاص ولا مصاريف هالدولة اللي انورطت فاسدة. الله يساعدها. صوتك عالي جبل لبنان. المكتبة الأهلية زو مكايل قرب كنيسة سيدة المعونات بإدارة روجيه معلوف وأخته غادة معلوف، فريق عمل وتيم وورك وفاميلي بزنس. المكتبة الأهلية زو مكايل قرب كنيسة سيدة المعونات، كتب مدرسية جديدة ومستعملة لكل المدارس، كل مدارس المتن كسروان وجبيل وبيروت، تعتمد مناهج موجودة، كل شيء بتطلبوه بالمكتب الأهلي زو مكايل بتلقوا خصومات على لوائح الكتب، تجليد بسعر شبه مجاني بس بياخدوا هيك يعني مصروف بسيط جدا مقابل تجليد الكتب، تشكيلة واسعة من القرطاسية على أنواعها، والشنط المدرسية بتناسب كل الميزانيات وبأفضل الأسعار. مستمعي جبل لبنان توجهوا لعندهم، في عندهم مكنة وسم لوتو، في عندهم فرع لويش ماني لتحويلاتكم وتلقي الأموال من داخل وخارج لبنان. ويش ماني وشرب المعلوف بيستقبلكم، إضافة للكوبي سنتر لكل مطبوعاتكم. المكتبة الأهلية ذو مكايل قرب كنيسة سيدة المعونات بإدارة روجيه معلوف وغدا معلوف، 03-346-946 و 09-22-17-92. أهلا وسهلا فيكم. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7. صباح الخير جوني، والله يساعد أصحاب الأراضي والتنازل بتلت علي الطاهر. نعم تصدعت بيوت كتير بمحيط علي الطاهر، يعني بالنبطية وجواره. الله لا يوفقهم اللي استجروا العدوان على وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الجمهورية الصادرة صباح اليوم الجمعة 11 أيلول 2026 ميلادية، الوزير السابق جوزيف الهاشم كتب مقالا بعنوان يا بيت في الجنوب. كفى، والله كفى، حرام، حرام ما يجري من مآس في الجنوب. الأرض تزحل تحت أبنائها بفعل الطوفان، والشعب قطيع محلل للجزارين يتشرد في البرية. السلطة تستنكر وتندد، والمقاومة تستكبر وتهدد، فلا التنديد ينفع ولا التهديد يردع. في كل يوم هناك وليمة بشرية للنار. هذه الولائم من اللحم محرمة إلا عند الهمجيين. نحن أصبحنا زملاء لذوي البراثن والأنياب، نهدر دمنا ونتبرع به للذئاب الجريحة. كل يوم مهرجان دموي في قرية أو بلدة. أي جيش مسحور من الجن في النبطي الفوق حتى ينهار عليها وابل يومي من الغارات تتوجع ولا تخضع. إلى آخر المقال سيز جوزيف الهاشم. أعوذ بالله بين علي الطاهر وعلي بابا. هناك عشرات العائلات، عشرات وعائلات بعشرات المئات لا شأن لها بهذه الحرب ولا ذنب لها، أبيدت عن بكرة أبيها. من هم آلهة الأرض الذين يحولون حياة الأبرياء إلى وفاة خلافاً لإرادة إله السماء الذي خلقهم؟

استمرار صدور الصحف المكتوبة بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع يا لبنانية، خليكم معنا.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرم مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تعبولت تعبولت تع،
1: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبولت تعبولت تع،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
2: تبريد تبريد تبريد تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: خير شو في؟ احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
3: انطوق لبل على لسانك.
2: لكن هيدا الكره معك حق. مش كل شي بينحب. بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: صوتك عالي جبل لبنان. ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم. ويش ماني شركة لبنانية بتصرفكن مع أكثر من 1400 فرع عم بيزيدوا بكل أنحاء وطننا لبنان. وبتصرفكن 7 أيام بالأسبوع الفروع الرئيسية بتفتح لغاية الساعة 10 المساء يومياً 7/7 7/7 من 8 الصبح للعشاء المساء إضافة للفروع الأخرى المنتشرة بكل المناطق اللبنانية. كل عمليات التحويلات من وإلى الأشخاص داخل لبنان وخارج لبنان. على التحويل بالدولار داخل لبنان استفيدوا من 1% فقط بدلا من 2-3% اللي بتدفعوها بغير أماكن. ويش ماني بإشراف مصرف لبنان. كل العمليات بكل أمان. دفع كل الفواتير أوجيرو ألفا وتاتش. تشريج خطوط إذا بعدها سامحة الدولة اللبنانية. هلأ وزير الاتصالات عم بيقول إنه الدولة ما عم تستفيد من تشريج الخطوط، لذلك فيكن تشتروا الكارت الكامل بالسعر الرسمي. ويش ماني وصيانة كل أجهزة سامسونج بالفروع اللي بتحمل اسم ويش تلاكو. ويش ماني وتلاكو صيانة أجهزة التابلتس الموبايلز أجهزة السامسونج. تلاكو إضافة إلى خدمات كتيرة مع الوزارات اللبنانية والنقابات، نقابة الأطباء، نقابة الصيادلة، نقابة المحامين بالشمال، كلها خدمات موجودة. داونلود ويش ماني آب واسألوا عن كل الخدمات أيضا للشباب والصبايا بالألف وأربعمائة فرع. أهلا وسهلا فيكن. لو عندكن معاملة بالفروع الرئيسية الساعة 10 إلا 10 المساء بتروحوا بتلاقوا الشباب والصبايا مجندين لخدمتكم

0: لغاية الساعة 10 موعد الإقفال. 7 أيام بالأسبوع عريحتكن، فيكن تتصرفوا بكل الأوقات. بون ويكند لألكن من إدارة وموظفي وموظفات ويش ماني بكل المناطق اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة من حسان.
1: صباح الخير أستاذ جوني، كيفك؟ معك حسان، يسعد لي صباحك يا رب، صباحك الحلو. يعني مثل ما كنا نقول، هو بعدنا عند رأينا، يعني إنه جماعة جابوا دمار للبلد وجابوه بطريقة هن مش عارفين لوين رايحين. هذا المشروع اللي بيفهموا سياسة بيعرفوا شو عم بيصير. هيدي من يوم عملوا غزة، حرب غزة، وتدخل حزب الله، ولما فتحوا حرب غزة تركون 3 أيام يعملوا عمليتهم مثل ما بدهم. هذا فيلم على قولة زياد الرحباني، هو اللي بيفهم، فيلم أمريكي طويل وعم يشتركوا فيه الكل. ودائما الدول العظمى وين بتلاقي مصالحها لتشغل عملاء لها بتشتغل عليهم. فاشتغلت على جزء من الفلسطينية اللي هن حماس، اللي فرطوا بلدهم ودمروا غزة، وهن كانوا زريعة لليهود. ما حدا يفتكر هن كانوا زريعة، لأنه إسرائيل بتشتغل على الزرائع مثل ما حزب الله زريعة كمان لقلهم. وكل يوم بيعرف وضلهم يقولوا بنت جبال راحت بنت جبال، شبعة راحت شبعة، كفر كلها ما بتقربوا ما بتقدروا تفوتوا، كل المنطقة عم يفوتوا عليها، وآخرهم علي الطاهر امبارح فجروا وراح. هدول عم يشتغلوا عملاء دون أن يدرون، مش عم يعرفوا أنه هن عملاء للمشروع الصهيوني اللي فايت لتدمير. هن عم يساعدوه، عم يفتحوا له الباب وعم يشغلوه وعم يسهلوا له كل أموره، وكل شيء وصلنا له من وراء أفعالهم. هن دمروا جنوب، دمروا بيئتهم، هن قتلوا العالم، هن قتلوا الناس كلها، هن بيتحملوا مسؤولية كل شيء بلبنان، وبيجوا بيطالبوا دولة جاية تركي دويلات خلفها ما قدروا عملوا شيء، وهلأ جايين عم بتطالبوها بتقولوا لها وين الدولة وتعي عملي. شو بدهم يعملوا الدولة؟
0: نعم صدقت يا حسن، الله يساعد هالدولة وهالعهد الجديد على اللي عم بيصير من تدمير ممنهج ومستمر لوطننا لبنان كل مقوماته. صوتك عالي جبل لبنان، ونبقى صامدين بإذن الله، وبيبقى في مؤسسات لبنانية بخدمتكن وسيادتكن بمحلة. فهد سوبر ماركت جوني الساحة، وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني، وعروضات مستمرة على مدار الأسبوع. بيخلص عرض بيبلش عرض جديد، والمستفيد هو أنتو. وفروا على حالكن بمشترياتكن اليومية الأسبوعية والشهرية لبيوتكن مؤسساتكن، لما بتكونوا رايحين بزياراتكن كمان في هدايا، في أدوات منزلية، في أنواع راقية من الشوكولا والمواد الغذائية مثل ما قلنا، إضافة للخضار والفواكه اللي بتوصل يومياً طازة. عروضات رائعة جداً، أهلا وسهلا فيكن من 8 الصبح للعشاء المساء. فهد جوني الساحة، فهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني، بخدمة المجتمع اللبناني. نقيب أصحاب السوبر ماركت بلبنان الدكتور نبيل فهد وكل فريق عمله، الله يعطيكم ألف عافية، بخدمة وطننا لبنان والمستهلك اللبناني اللي عم يستفيد من أسعار رائعة جدا رغم الغلاء المحيط فينا. صوتك عالي جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لرولا عدروب صليمة، المركز الاجتماعي لآل صليمة، لآل المصري بصليمة. تحية لآل المصري، رولا سعد المصري، تحية لأليك ولأهلنا بصليمة من كل العيال ومنهم آل المصري. بكرة السبت 12 أيلول الساعة 4 بعد الظهر، جولة سياحية بصليمة على المعالم الطبيعية والتاريخية والتراثية والدينية. برافو، هيدي حضارة كمان. 22 موقع بضيعة وحدة، ببرمة وحدة، تاريخية أثرية طبيعية ودينية. بلدة صليمة بلدة متعايشة بين المسيحيين والموحدين الدروز، أحلى تعايش بآخر أوطان التعايش لبنان. بتزوروا المركز الاجتماعي لآل المصري، معمل الحرير، بيت تقليدي، مقام الست زهر، بلدية صليمة ومبنيها، سرايا اللمعيين، آل اللمع، مجلس آل المصري، معصارة الدبس، المدرسة الرسمية، كنيسة مار يوحنا الأسرية، كنيسة سيدة الخلاص بصليمة، كنيسة مار أنطونيوس الكبير، ميدان صليمة، كنيسة مار الياس، بيت المهاجر الأول، وبيوت تقليدية، إضافة لكنيسة مار يوحنا. في إمكانية لإضاءة شموع، شرح عن المواقع، وكل المواقع اللي بتزوروها. برمي حلوة كتير، هاي أول مرة بعرف إنه في هالأشياء الحلوة والتراثية بصليمة. رولا سعد المصري من صليمة، تحية لألك ولأهلنا. لاقونا بكرا الله راد الساعة 4 بعد الظهر في سهرة نار أيضا بميدان القرية، عود وأغاني ومأكولات تقليدية. رابطة آل المصري، بلدية صليمة، الله محييكن وصمودكن بوطننا لبنان. رح يكون في ضيافات مجانية، قلوبات تفاح بسكوي وراحة، تمر وقهوة ومي. إذا بدكم تحجزوا هالجولة هيدي بصليمة، كلفة المسار 10 دولار و7 دولار للعائلات. 71-934-134 صليمة، وأهلا وسهلا فيكن. صوتك عالي جبل لبنان. هيدي حضرتنا، هيدا نحنا، ويا هلا بالجميع بصليمة وبكل المهرجانات بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بضيعتي الحلوة غزير، وفي كنيسة الصعود الإلهي للروم الأرثوذكس كفر حباب غزير، نشاطات كل يوم الأسبوع. اليوم الجمعة إحياء ذكرى القديس إفروسينوس الطباخ. بكرة السبت 12 أيلول الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى الشهيد في الكهنة أفتونوموس ووداع عيد ميلاد والدة الإله. بكرة صلاة الغروب والمطاليبسي، صلاة النوم 6 بعد الظهر. وهالأحد 13 أيلول تجديد كنيسة القيامة وتقدمة عيد رفع الصليب، 8 صباحا صلاة المطاليبسي، 8:30 إلى 5 صلاة النهوض من النوم والصلاة السحرية، والقداس 10 إلى 3 صباحا. هذا برنامج الصلوات والنشاطات الأسبوعية، وعنا بكنيسة رعية الصعود الإلهي بكفر حباب غزير تذكارات دينية، كتب وأيقونات، إضافة للمنتوجات البلدية من الأديرة الأرثوذكسية. أهلا وسهلا فيكن، تبرعكن للكنيسة أو شراءكن المنتوجات البلدية بتساهم بدعم الأديرة الأرثوذكسية، مثل دير حماطورة بشمال لبنان ودير السيدة بالمتن. فيكن تتواصلوا مع كاهن الرعية الأب أرسانيوس أبو هنود، 71-026-810، وفيسبوك كنيسة الصعود الإلهي داش كفر أحباب، ووسائل التواصل الاجتماعي. صلواتكم بونا أرسانيوس أبو هنود، والمجد لله بونا جورج مخول، والمتقدم في الكهنة أنطون سليمان اللي خدم هالرعية والكنيسة سنوات طويلة مباركة. رعية الصعود الإلهي للروم الأرثوذكس فرح باب غزير. الله محييكم ومحيي الإيمان المستقيم. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطن وطنكم لبنان؟ رسالة صوتية منسمعها سوا.
2: خينا جوني صباح الخير. اليوم بك تسمح لي إذا الفويس شوي طويل. أول شيء بدي أحكي بعلي الطاهر أنه بنسلم علي الطاهر للإسرائيلي وبيفجره وبيدمره، بس ما بنسلمه للجيش اللبناني. والبقي عندك أنت بتعرف شو بدي أحكي، مشان ما نطول كتير لأنه في كتير حكي. بالنسبة للحكومة هيدي أفشل حكومة اقتصادية إجت بتاريخ لبنان. يا خي بطل في ضرائب إلا على الفقير أو على البنزين، شو ما بدهم بيروحوا على البنزين. لو شو ما بدنا نعمل اي ضريبة على بروحه على البنزين، يا عمري البنزين بطل الفقير ما بطل الغني. ليه ما بتسترجوا تقربوا على الاملاك البحرية وا وا وا وا وا. هينا عم نحكي اقتصاديا، خلينا بعاد عن السياسي هلا عن الحكومة.
0: نعم يسعد لصباحك، عم بدقوا عم بدقوا حبيبي. يسعد صباحك الحلو. الرقم ينتهي بالثمانية صفر صفر، يعني معطيتك خاطئة جدا، لانه بدقوا بالاملاك البحرية وعم ياخدوا املاك بحرية بمليارات الليرات، مليارات الليرات من كل مشروع على الشاطئ اللبناني. فزبط معطياتك، وهالحكومة اللي ورثت خزينة مفلسة يمكن مضطرة انه تفرض هالرسوم الجائرة لتستمر، وإلا بصير في إفلاس شامل للوطن وتوقف عن الدفع نهائي من قبل الحكومة، لأنه ورثنا فساد وسرقة ممنهجة من سنة 1990 لا من سنة ونص. صوتك عالي جبل لبنان. أكيد لدعمكم لإذاعة جبل لبنان بالإعلانات والسبونسورينج فيكم تتواصلوا معنا على 70-220-8888. في إشياء كتير نحن منقدمها، وفي إشياء كتير لازم تدعمونا فيها لحتى نبقى ونستمر ونطور إرسالنا ونزيد قوة الإرسال والانتشار بكل المناطق اللبنانية. 70-220-8888. نحن أكيد مثل ما قلنا بندعم مجانا أشياء كتيرة ونشاطات، ما أبدا يعني بتكون بكل محبة هذه وترويج لكل النشاطات، ولكن في نشاطات تانية إذا بدكم تفاصيل أكثر ومشاركة أوسع وانتشار أكبر. 70-220-8888. نسمع سوا رسالة صوتية.
3: صباح الخير أستاذ جوني لإلك ولجميع مستمعين إذاعة جبل لبنان. بس بدي أحكي شغلة عن موضوع الحكومة. موضوع الحكومة نحن عم نبررها من كون لما نقول إنه ورثت. أوكي ورثت، ما حدا مش مختلفين على هذا الكلام، ورثت الفساد وورثت كل شيء، بس الضريبة ما بتكون إلا من الشعب الفقير. الضريبة ما بتكون عن النواب اللي زاد 5000 دولار معاشه، ليش بده يزيد النائب 5000 دولار؟ نحن بوضع اقتصادي مرت، مفترض يضلوا مثل ما هني، واللي بيحب يكون نائب أهلا وسهلا يشتغل للبلد. نحن ما بدناش نواب يجوا بس يقبضوا معاشات. هذه شغلة. وإنجازات هذه الحكومة، أول شيء إنجاز كتير حلو بشرف، أمضت لهم لمجلس النواب، وافقت لهم على الزودة. والإنجاز الأكبر هو الضرائب على الشعب الفقير.
0: نعم يلا قول الله. هذا الرأي والرأي الآخر هشام خدرج. أكيد أصواتكم العالية من إذاعة جبل لبنان. قولوا الله. تنكة البنزين أكيد تلامس 30 دولار بسبب الأزمة العالمية. على جبل لبنان أبليكيشن أخبار على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. ارتفاع صفيحة البنزين 95.98 أوكتان، ارتفعت التانكي 49,000 ليرة، والمزود ارتفعت 52,000 ليرة، صارت تانكي المزود 1,539,000. يا الله لا يوفقكم اللي دمرتوا وطننا لبنان، والله لا يوفقكم اللي سرقته وطننا لبنان من سنة 1990 لحد من سنة ونص، وصلتونا لهالمفخخة هيدي اللي هي إنه العالم قيمتها أكيد وحق للناس يعترضوا، مش شايفين هلأ غير هالحكومة وحق. نعم صوتك عالي جبل لبنان. عجبتني امبارح هيك تغريدة انتشرت بأوساطنا بتقول إنه كل النسوان بياخدوا رجالهم على مصرياتهم إلا مرته لرياض سلامة أخدته على مصرياتنا. صوتك عالي جبل لبنان. الناقدة الاجتماعية جعدانيستا على صفحتها على فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي رصدت محادثة على أحد المهرجانات، على هامش أحد المهرجانات الفنية الأسبوع الماضي. هالمحادثة هيدي بين راغب علامة وبين المدعوة ماجي بوغصن والصحافي الزميل سعيد حريري. يعني عن جد مع بصراحة يعني جعدانيستا انسجام إلى حد الانهبال. شو بيصير لهم أوقات هالشباب والصبايا قدام الكاميرات والجمهور حتى بينهبلوا هيك؟ الناقدة جعدانيستا وراغب علامة وماجي بوغصن والصحافي سعد الحريري بيناتهم هيك قاعد عم يضحك هيك إنه مش مصدق إنه هيك عم يتغزلوا ببعضهم بطريقة. اسمعوا
4: انا حالفي ما يضل لي صاحب والله العظيم. انت ركزوا لي على المذيع على انسوا لي اثنين بعدين بحكي عنهم بعد شوي، بس ركزوا لي على المذيع وبعدين ركزوا لي عليه كيف ضلوا عم يطلع فيهم هو.
5: كم يسلم لي الستار اللي اول ما ضوى ولا مره الا ما راح يضل
6: يا عمري حبيبتي.
4: الضو بيسطع والبرداية بتطلع طب مين احنا هيك اللبنانية عنا هاي القصص؟ بس شوفي شو اللي استملي الستار لأول ما دوى ولا مرة إلا ما دوى. الله خلينا نكمل. أبو ناقصه جلقان كان. مش تقولي لي عشان تكرهي أو شو ولا لا كمان بيت أول ما دوى البرداية بستع واللللللل
6: جوى انت ستار استارات
5: بعدين بكفي قلبك نحن المعرفة الشخصية القريبة
4: بنكمل جوك فنك قلبك هيداك برد لها انت ستار الستارات. طب ليه اهم شيء المذيع بيناتهم؟ عرفت كيف فيني قلده؟ والله كثير مهضومين ثلاثتهم خرج تقليد بس ما في القلد يد قصيره وال شو هي؟ هي
0: يا الله كيف بتجيبها على الميلي جعدانيستا انه راغب علامه ستار الستارات كيف هاي يعني؟ حدا يفسر لي اياها. وهذيك كمان ماري بغصن مدري شو بتقول له كله. ومثل ما كمان رصدتهم جعدانيستا للارا حافظ بكازينو لبنان انه الضوء بيسطع والصوت بيصدع. الصوت بيصدع مش بيصدع. هذا الصداع من كلام اللي مركب تركيب بيعمل صداع. يلا قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان. مواطن معتر اسمه إبراهيم المولى قتل على يد ابنه ربيع المولى ببرج البراجنة. نسمع سوا تقرير زملائنا بموقع ياسور. خلينا نشوف إذا بتفتح ممكن لا. يلا بين أجيرو وبين هوني عنا ما في نوى لليوم الثاني على التوالي. مابي ما بيقولوا الفلبينيين مابي الاف بيلصوها بي. يعني مثلا عاملة فلبينية مثلا ببيوتنا ببيوت اصدقائنا بتقول طبخت لكم كابتا اليوم كافتا يعني كابتا بس بيكون كابتاغون كافتاغون. صباح الخير استاذ جوني عندي سؤال مين بده يدفع لاهل الجنوب ومين عم يدفع ديون الدولة غير المواطن المعتر بلبنان والجنوب وكل مناطق لبنان؟ امين يلا كل لبنان مين ماي ليتل رقم اللي ينتهي ب741 يخلي لنا اياكم يلا والله يكسر ايدين اللي عم يدمروا وطننا لبنان. الله يكسر لهم ايديهم جماعه ايران بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟

النائب للبروفيسور فريد البستاني. نحن وياه إيد بإيد بمكافحة الفساد، نؤمن بوطن خالي من الفساد وعم نشتغل عليه. يعني ادعاء النائب فريد البستاني على أحد الوزراء السابقين خلى هالوزير السابق الفاسد يهرب على كندا من وجه القانون، هذا مثل من أمثلة. إضافة لموضوع المولدات الكهربائية وعدم تقيد أصحاب الموتورات اللي 70% منهم زعران ما بدهم يتقيدوا، أو 50% خلينا نقول 50% متقيدين بالقانون و 50% فالتين على حل شعرهم، وعم تفرك لهم دينايون القوى الأمنية. وعم نتابع هالموضوع مع وزارة الاقتصاد، مدير عام وزارة الاقتصاد دكتور محمد أبو حيدر والنائب لبروفيسور فريد البستاني. على صفحته على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي كتب الدكتور فريد البستاني كل الشكر والحب والاحترام للأب جوزيف أبي عون. 9 سنوات من الخدمة المتفانية مرت بسرعة البرق، صحيح أن الولاية تنتهي لكن الأثر والذكريات باقية محفورة في قلبي ووجداني وفي قلب ووجدان كل أهالي دير القمر. كنت وسأظل أكن لك ولشخصك كل المحبة والاحترام والإعجاب، لأنك تمثل بتفانيك قدوة في العمل الرعوي والإيمان واحترام الآخرين والتضحية بالذات لخير المجموعة. يضيف النائب البروفيسور فريد البستاني: سيدة التلي وكل المؤمنين سوف يفتقدونك، لأنك لم تكن مجرد أب على رعية، إنما كنت راعيا صالحا على مثال السيد المسيح. كل التوفيق في مهامك الجديدة مدبرا عاما في الرهبانية المريمية المارونية. لن أقول الوداع لأنك باق في قلبي وروحي. الإمضاء النائب البروفيسور فريد البستاني. الأب جوزيف أبي عون مستحق أكسيوس ومبروك. انتقل من رعية دير القمر الحبيبة بقلب الشوف إلى المدبرية العامة، مدبر عام بالرهبنية المريمية المارونية. الله يوفقك بمهمتك، نتمنى لك كل الخير من رعيتك، من محبينك، ومن النائب البروفيسور فريد البستاني. بنصلي لك المدبر العام بالسرياني أبون مدبرونو. هذه معلش هذه أول مرة بحكي سرياني من 3-4 أيام. أبون مدبرونو يعني الأب الرئيس المدبر. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7. بونجور مدام أو مسيو. أنا ريمان. بونجور ناريمان. طيب سمعينا صوتك، يعني بدك تقريني 3-4 أسطر، فضل أنه نسمع صوتك العالي. 03-4-4-4-0-3-7. ومنكمل إحنا وياكم بريك أخير ومنرجع لكم بالوقت المتبقي.

0: إذاعة جبل لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
3: يعني من أهضم الإعلانات اللي يمكن تتفقوا معي، من أهضم الإعلانات اللي عم نسمعها بهالأيام هذا الإعلان هلأ اللي مرق بمسرح مونو. ما بيهمني قدير أو غير قدير، مهضوم كتير هالترويج لمسرح مونو العريق، ونحن إيد بإيد مع مسرح مونو والحركة المسرحية بوطننا لبنان. في مسرحية اسمها يلا أن ماتش، مقاربة ساخرة للعلاقات العاطفية من خلال حكاية زوجين بيلاقوا انه بعد ما رجعوا من حفلة زواج في حوار تحاوروا كانوا عم بيأجلوه من وقت طويل، من تفاصيل الحاضر لرحلة بمختلف مراحل العلاقة الزوجية. أقول لكم علاقة فاشلة مثل كل الزواجات تقريبا، أو 90% أو 95% مشروع فاشل. تجربة عيشوها الطرفين مش بالضرورة تكون التجربة نفسها بالنسبة لهم اثنيناتهم، كل واحد له نظرته. المسرحية يلا أن ماتش، كتابة وإخراج ريسا البرجي، بطولة عامر فياض وجنى أبي غصن، تعرض من 17 ل 20 أيلول على خشبة مسرح المونو بالأشرفية. إذن مسرحية عن اختلاف النظرة، وكل إنسان بيعمل تأويل وشرح من وجهة نظره اللي بتكون متناقضة بين الزوجين. يلا أن ماتش من 17 ل 20 أيلول، ساعة 7:30 المساء، مسرح مونو الجميزي. للاستعلام والحجز 01 20 24 22. تحية لمسرح المونو، القيمين على مسرح المونو، ونحن وياكم إيد بإيد من إذاعة جبل لبنان بتعاون بسبيل خدمة الرقي والفن المسرحي بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
4: صباحو استاذ جوني، صباحو. انا من متابعينك كل يوم الصبح، يعني كيف بشرب القهوه اذا ما بسمعك ما فيني. سؤال يا استاذنا، سؤال. طب وين رايحين خي؟ وين الشعب بس يا جماعه؟ تانك بنزين 30 دولار، كيف بدنا نشتغل بالتاكسي نحن يا عمي؟ ما في عالم على الطريق، والله العظيم مش عم نقدر نطعمي اولادنا يا خي. ضرايب ضرايب، اشتراك كهرباء، اجار بيت، بنزين يا عمي، وين العالم؟ بس سؤال سؤال بس، قال لي السؤال، الشعب ليه ما عم يتحرك؟ يعني بكره ما زال وصلت 30، هلا يعني خلص، يعني رايح على 40 50، ما حدا بيوقفها. عن جد مش معقول يا عمي، والله مش قنينة المي هلا اشتريتها، قنينة مي كبيره تنورين 60,000 يا خي، كان 30,000 40,000 60,000 صارت. كل التكاكين عم تبيع مثل ما بدها، ابو جنب والله العظيم ما في حدا يحاسب.
3: يسعد لي صباحك بطبيعة الحال، لأنه بلدنا عم يتدمر ما في حدا يحاسب، ولكن بيبقى في عناوين موسوقة فيكم تتوجهوا لها، ومنهم فهد جوني الساحة وفهد سوبر فاليو الزلقة، نهر الموت باتجاه جوني. أكيد بكل ثقة بتحصلوا على كل الأشياء بأسعار معتدلة ورائعة جدا رغم الغلاء. الله يسعدنا. هلأ الغلاء عالمي، يعني أنه ارتفاع سعر صفيحة البنزين نتيجة الحرب المستمرة وعض الأصابع، سياسة عض الأصابع بيعضوا بعضهم، أمريكا وإيران الفرس، والفرس عم يقصفوا الدول العربية الصديقة والشقيقة، دول الخليج العربي والأردن، نازلين قصف ومش مسترجيين يقصفوا على إسرائيل، لأنه إسرائيل قالت لهم هالمرة إذا بينزل أزيف على إسرائيل بدنا نردكم للعصر الحجري، ويمكن ما قبل العصر الحجري، العصر الأنيوسي وشي هيك العصر البرونزي. يا بقى مشان هيك هيك يمكن هيك ارتدعوا الفرس عن إسرائيل وعم بفشوا خلقهم بالدول العربية الخليجية وبوطننا لبنان وبالأردن وباليمن وبالسعودية. ما يسمى بالحوثي بآخر الزمن. بس السعودية قالت له مبارح وأولت مبارح قالت له للحوثي أنت هلأ راكب حصان مش أنت قده مش خياله لهالحصان إنك تعلق مع السعودية مملكة الخير. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ شو صار؟ حتى هلأ التابلت وقف الحمد لله أنه منيح وقف على مشارف نهاية الفترة. آخ شو عم بيصير؟ ماذا يجري في جبل لبنان؟ باستوديو واحد بجبل لبنان لا انترنت ولا من يحزنون. ريما يسعد لي صباحك. بون ويك اند مدام ريما. منيح اللي هيك حظينا بكم داونلود وهلا وقف الداونلود عن التابلت حتى لم يبقى لنا الا نقلكن بون ويك اند. نعم صوتك عالي جبل لبنان. رصدنا نحن والمستمعين وكل مستمع مراسل على مدخل برج حمود زلمة خطيار عنده نمرة عمومية سيارة عمومية نصها مكسرة المعتر واقف على طرف الطريق ونازل كب بهالقرف ورق المحارم على الأرض. شي مؤسف وفيشني ساكن بسن الفيل. خلص يا رح أرحمك عن الهوى بس الرقم 403317 على بي لوحة العمومية الشرعية اللي أنت حاططها بس اللي عم تعمله في قلة أخلاق. شي 10 ورق محارم على الأرض عم يستعملون ويكبون. طب ليه؟ طب ليه؟ صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نرجع نسمع بفترتنا علي برو عم بيستفرغ موقف قال بده يروح يقاتل إلى جانب الشرع الشرع الجولاني اللي كنتوا أنتوا عم تقاتلوه كحزب الله حزب إيران بلبنان. رحتوا فتكتوا بالمجتمع السوري عملتوا حرب سنية شيعية ليوم القيامة فتكتوا بالسوريين وهلأ راح المدعو علي برو قال بده يقاتل لجانب الشرع. لك يا حبيبي بيفرموك إذا اطلقتوا فيك عالشي اللي عاملينه فيه أنتوا سابقا. بقى هلأ بيرد عليه أحد الأشخاص من بيئته من بيئة حزب إيران ومتعصب للحزب أكثر منه بخمسين مرة ل المدعو علي برو. فخلينا نسمعه. بلش الانقسام أكيد وفي انقسامات كتيرة بين حركة أمل أفواج المقاومة اللبنانية وحزب إيران وعم بيقتلوا بعضهم بالأيادي وبالأسلحة ببعض القرى وبالضاحية الجنوبية.
0: تحليل للمشهد من الممكن أن نعود نحن إلى الذهاب إلى سوريا والقتال إلى جانب أحمد الشارع بسوريا ضد الإسرائيلي.
5: علي برو عود على سوريا وقاتل إلى جانب الشارع بسوريا ضد إسرائيل وحدك. شو سمعت؟ وحدك لأنه واضح أنك متفضي ومرتاح على وضعك وحمش كتير. نحن عنا 60-70 ضايعة محتلة ومدمرة لنحررها بدنا سنين وإذا حررناها اليوم لنعمرها بدنا سنين. عنا آلاف الشهداء البعض في منهم كتار تحت الإنقاذ وأهلهم مش عارفين عنهم شيء. عنا الضاحية نصها مدمر ومهجور وبعلبك الهرمل كمان. عنا مئات آلاف النازحين والأكترية فقراء عم يتعذبوا كل يوم وما حد سائل عنهم. عنا آلاف الطلاب اللي ضاعت سنين من عمرهم. عنا سلطة عم تتآمر علينا وأحزاب لبنانية غدروا فينا. نحن بدنا نقاتل إسرائيل بأرضنا ونحررها ونعمرها ونزرعها زيتون من جديد. يا منعيش أحرار يا منموت بأرضنا. نحن أوفياء لدماء شهداء المقاومة منذ تأسيسها حتى اليوم. علي برو مين مفكر حالك ولا؟ بدك تقاتل مع الشرع روح قاتل وحدك لأنه ما بتمثل إلا نفسك وبس. طايف الشيعية مش لعبة لا بإيدك ولا بإيد غيرك. وخلي وفيق صفا يضبك لأنه تخنتها. طفي حمش علي برو.
3: حمشة ايه سرجعوا اسمعوه بدو يقاتل.
0: تحليل للمشهد من الممكن أن نعود نحن إلى الذهاب إلى سوريا والقتال إلى جانب أحمد الشرع بسوريا ضد الإسرائيلي.
3: يا عيني هلأ عم يوسع عملياته المدعو علي برو. يلا علقوا ببعضهم. يلا هلأ بلشوا يعلقوا ببعضهم. علي برو قديش راكب أحصنة عالية لتدمير وطن لبنان. إجا هلأ مين يركب أحصنة أكبر منه وأعلى منه ويقول له روح انضب يا علي برو من قلب بيئته. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة اللواء الصادرة صباح اليوم الزميلة ضحى عبد الرؤوف المل والثقافة والصفحة الثقافية سلبيات الشكل الإنساني حين يدخل في صراع مع المادة. ضحى عبد الرؤوف المل بالصفحة 7 الصفحة الثقافية في صحيفة اللواء. فيكن تشتروها لصحيفة اللواء من المكتبات اللبنانية تشجيعا لاستمرار صدور الصحف المكتوبة. صوتك عالي جبل لبنان. إذا كنتوا بحاجة لقطع غيار لكل سيارات BMW وجيبات BMW عنوان بزوق مصبح نزلت يسوع الملك المنطقة الصناعية على الأوتوستراد بنزلت يسوع الملك سيد بطرس BMW spare parts كل قطع الغيار المستعملة للBMW. وفيكم توصوا على قطع جديدة أكيد توصاي لما بتتواصلوا أنتوا وياهن. يعطيك ألف عافية BMW سيد بطرس spare parts زوق مصبح نزلة يسوع الملك الطريق العام 03-590-929 03-590-929 سيد بطرس لقطع غيار BMW المستعملة والجديدة إذا بدكم. صوتك عالي جبل لبنان. أخيرا وليس آخرا نستعيد نحن وياكم ما أوردته جعدانيستا اللي هي تعليقاتها على الهفوات والمبالغة. فمن هالمنطلق هيدا لارا حافظ مديرة قسم التسويق بكازينو لبنان وسجع مكسور بنسمع سوا وحد منا الله يساعده المايسترو الصديق عبدو منذر صار واقف وملبك هو حتى عنا انه يعني كيف هالتخبيصة هيدا من لارا حافظ. يا
6: والضو بيلمع والضو بيلمع البرداية بترفع والضو بيلمع والصوت بيصدع دايما. هاي اول مرة بتصير معنا من 67 سنة بهالمسرح العريق البرداية بترفع والصوت بيصدع والضو بيلمع والقلب بيسمع والايد الصوت بيصدع والضو بيلمع البرداية بترفع والصوت بيصدع والضو بيلمع البداية بترفع والصوت بيصدع والضو بيلمع والأرض بتحمل من 1900 أنا خلطت أصلاً لازم بلش بشي وجهر بلش بشي البداية بترفع والصوت بيصدع والقلب والضو بيلمع ويبقى المسرح وما حدا بالمسرح قريكي مدام ياريتك ما الضو بيلمع والصوت بيصدع والضو بيلمع والبراد بيفتح والباب بيسكر والاجر الكرسي بتحمل والحيط بيعلق والغزانه.
3: يلا والضوء بيطلع واكتبي اللي بدك تقوليه مرة تانية على ورقة صغيرة، معلش ما فيها شيء. لا راح حافظ لأنه مش حافظ طيون، لا راح حافظ مش حافظة اللي بدها تقولون. تلبكت ولبكت الدنيا كلها ولبكت شريكة بتقديم الجايزة المايسترو عبدو منذر. يلا تضلوا بخير ويضل وطننا لبنان بخير، على أمل أنه نهار التنين يتصلح الإنترنت باستوديو واحد. تضلوا بخير، بون ويك اند، شاركوا بالمهرجانات اللبنانية بكل المناطق، نبقى كفرة لصليمة لمخدوشة، كل الضيعة اللبنانية فيها نشاطات وفيها تشجيع لهالنشاطات من قبلنا أنا وياكم. على صفحة السفارة الأمريكية في لبنان US Embassy بيروت نشروا اليوم بالمناسبة الأليمة 9/11 Never Forget، أكيد تفجير برجي التجارة العالميين، Never Forget 9/11، كل التضامن US Embassy بيروت. تحية لكم سيد السفير ميشيل عيسى، أكيد لن ننسى وإن ننسى لا ننسى التفجير الظالم برجي التجارة العالميين. منصلي لأرواح الضحايا وعم نتمنى السلام لكل الأوطان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد؟ وطني وطن كل لبنان. لن يبقى شيء، وإذا في شيء أكيد بنرجع نهار التنين الساعة 7 صباحا. خيكم جوني الصديق إعدادا تقديما وأخراجا، بحييكم. تواصلوا معي تحت الهواء 70-220-888 وزوروا صفحة نحن عيونك لبنان. أي مظلومية أي معلومة ضمن إطار السرية قدموا لنا كل الوسائل ونحن منكمل فيها لما بعد بعد بعد. كيف بس نحن منوعد ومنوفي، يعني الوعد الصادق من إذاعة جبل لبنان وجوني الصديق، الوعد الصادق أنه منكمل كل قضية للنهاية وبيضل صوتنا عالي ما بعد بعد بعد سقف الحرية العالي. تضلوا بخير جبل

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز وضيف هالحلقة رئيس التحالف الأمريكي الشرق أوسط للديمقراطية توم حرب
0: الهرم سكر أو ما سكر أنت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد

0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جبل لبنان على يوتيوب، عملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.

0: حظك على الهواء.
1: تشهد خريطتنا السماوية اليوم تحولات مميزة، إذ يتواجد القمر والشمس في العذراء لترتيب العمل والتفاصيل، بينما يعبر عطارد إلى برج الميزان ليفتح أبواب الحوارات الدبلوماسية والتفاهم. بالتوازي تستقر الزهرة في العقرب لتضفي عمقاً وعاطفة قوية على علاقاتنا. إليكم ما تحمله حركة الكواكب لكل برج لهذا اليوم. الحمل، تراجع زحل ونبتون في برجك يدعوك للتأني وضبط الانفعال. ركز اليوم على تنظيم أعمالك اليومية واستغل دخول عطارد للميزان لإصلاح أي سوء فهم مع الشريك. الثور، كيرون في بداية برجك يسلط الضوء على التعافي الشخصي. دعم الشمس والقمر من العذراء يمنحك طاقة إبداعية عالية وحضوراً مميزاً لإنجاز مشاريعك. الجوزاء، أورانوس المتراجع في برجك يطالبك بمراجعة خططك. استغل طاقة اليوم لإنهاء الالتزامات العائلية وإدارة حواراتك الدبلوماسية بنجاح مع انتقالة حاكمك عطارد للميزان. السرطان، المريخ في برجك يمدك بالشجاعة والطاقة، وقمر العذراء يدعم تواصلك وتنقلاتك اليومية. يوم ممتاز لتوقيع المعاملات وتوضيح وجهات النظر بالمنطق. الأسد، المشتري في برجك يمنحك التفاؤل والفرص، لكن تركيز الكواكب في العذراء يوجه انتباهك الشديد نحو الميزانية والمالية. حان الوقت لإدارة مواردك بثبات. العذراء، حضور الشمس والقمر في برجك يمنحك هدوءاً وحضوراً ذهنياً استثنائياً. يومك مثالي لحل المشكلات المعقدة والترتيب ووضع أهداف عمل ملموسة. الميزان، دخول كوكب عطارد لبرجك اليوم ينشط ذكائك وقدرتك على التعبير والتفاوض. استغل هذه الانطلاقة لتوضيح خططك المستقبلية بثقة. العقرب، دخول الزهرة إلى برجك يمنحك جاذبية عاطفية وسحراً خاصاً، بينما يدعمك قمر العذراء في تعزيز علاقاتك الاجتماعية والتواصل مع الأصدقاء. القوس، الليلث في برجك يحذر من الاندفاع. انتبه لسمعتك المهنية وتعاملك مع رؤسائك في العمل مع وجود الشمس والقمر في أعلى نقطة بخريطتك. الجدي، انسجام كواكب العذراء معك يفتح أمامك آفاقاً ممتازة للتخطيط للسفر أو الدراسة أو اتخاذ قرارات مصيرية تتطلب نظرة استراتيجية بعيدة المدى. الدلو، بلوتو والعقدة الشمالية في برجك يطالبانك بالتطور المستمر. ركز اليوم على ترتيب أمورك المالية المشتركة واستغل الفرص المهنية الهادئة. الحوت، وجود الكواكب في البرج المواجه العذراء يسلط الضوء على الشراكات والعلاقات. كن مرناً ودبلوماسياً واستند إلى الحقائق والواقعية في قراراتك.
0: حظك على الهوى.
2: عم حس إني غريبة.
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
2: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل.
3: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
2: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
3: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
2: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون صباح اليوم المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لواندوس، وبحث معه في الأوضاع الأمنية والإجراءات لتفعيل حضور الجهاز في الجنوب. وفي السياق، نشرت المديرية العامة لأمن الدولة فيديو يوثق انتشارها في النبطية تعزيزاً للثقة والأمان.
1: وفي تصريح جديد، أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري تشاؤماً حيال الوضعين السياسي والأمني، مؤكداً أن المرحلة تستدعي محاسبة الحكومة. وشدد بري على أن الجيش هو العمود الأساس للبناء الوطني، وقال إن اتفاق الإطار طار والحلول بعيدة، فيما الجنوب يواجه خطراً وجودياً مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.
2: ومن جهته، أكد السفير الأمريكي ميشال عيسى أن مؤتمر دعم الجيش اللبناني قائم وستدعمه واشنطن بمشاركة شخصيات أمريكية، مشدداً على أن الجيش لا يملك مواجهة حزب الله بالصواريخ، لكن لديه قدرات أخرى يجب تفعيلها، فيما وصف زيارته للمجلس الشيعي الأعلى بالإيجابية.
1: وفي الإطار ذاته، رأت لجنة التنسيق اللبنانية الفرنسية في رسالة إلى رئيس الجمهورية أن دعم الجيش فرصة أساسية لاستعادة السيادة، وقالت إن المرحلة تتطلب تقدماً سريعاً ومتزامناً في تنفيذ القرارات الأمنية، إضافة إلى مسار التفاوض وإصلاح الدولة.
3: وفي الملف المتعلق بمطالب العسكريين المتقاعدين، أكد رئيس رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية العميد المتقاعد شامل روكوس أن الموازنة لن تقر قبل إدراج الزيادة على الرواتب، مشيراً إلى اتفاق سابق يقضي برفعها تدريجياً حتى 30 راتباً بحلول 2027، ومهدداً بيوم غضب إذا لم تلبى المطالب.
1: ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 49 ألف ليرة، والمازوت 52 ألف ليرة، فيما استقرت قارورة الغاز على 1,190,000 ألفاً.
3: وإقليمياً، أعلنت السلطات السورية اعتقال 9 طيارين سابقين بينهم 3 عمداء بتهمة المشاركة في عمليات قصف دامية خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك بعد عمليات رصد ومتابعة نفذتها قوى الأمن الداخلي في اللاذقية بالتعاون مع مكافحة الإرهاب.
4: وأفادت أوساط باكستانية بأن وزير خارجية إيران وقائد الجيش الباكستاني ناقشا سبل استئناف الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في الصراع على كل الجبهات. وأشارت الأوساط إلى أن المحادثات بينهما ركزت على الحرب بين واشنطن وطهران وإمكان العودة إلى المفاوضات، كما تناولت هجمات الحوثيين على السعودية.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
5: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: الو تريزي، خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف واخراج يحيى جابي، بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي آي دي هيدا الرقم عندي 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرني البيضو ب 12 أيلول.
3: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون صباح اليوم المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لواندوس، وبحث معه في الأوضاع الأمنية والإجراءات لتفعيل حضور الجهاز في الجنوب. وفي السياق، نشرت المديرية العامة لأمن الدولة فيديو يوثق انتشارها في النبطية تعزيزاً للثقة والأمان.
1: وفي تصريح جديد، أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري تشاؤماً حيال الوضعين السياسي والأمني، مؤكداً أن المرحلة تستدعي محاسبة الحكومة. وشدد بري على أن الجيش هو العمود الأساس للبناء الوطني، وقال إن اتفاق الإطار طار والحلول بعيدة، فيما الجنوب يواجه خطراً وجودياً مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.
2: ومن جهته، أكد السفير الأمريكي ميشال عيسى أن مؤتمر دعم الجيش اللبناني قائم، وستدعمه واشنطن بمشاركة شخصيات أمريكية، مشدداً على أن الجيش لا يملك مواجهة حزب الله بالصواريخ، لكن لديه قدرات أخرى يجب تفعيلها، فيما وصف زيارته للمجلس الشيعي الأعلى بالإيجابية.
1: وفي الإطار ذاته، رأت لجنة التنسيق اللبنانية الفرنسية في رسالة إلى رئيس الجمهورية أن دعم الجيش فرصة أساسية لاستعادة السيادة، وقالت إن المرحلة تتطلب تقدماً سريعاً ومتزامناً في تنفيذ القرارات الأمنية، إضافة إلى مسار التفاوض وإصلاح الدولة.
3: أفادت سكاي نيوز عربية بأن نحو 50 عنصراً من حزب الله كانوا داخل موقع تلة علي الطاهر، وقضى معظمهم خلال تفجيره، فيما نفى مصدر إسرائيلي وجود أي عناصر إيرانيين في الموقع وسط تضارب بشأن الانسحاب الإسرائيلي منه.
1: ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 و 98 أوكتان 49 ألف ليرة، والمازوت 52 ألف ليرة، فيما استقرت قارورة الغاز على 1,190,000.
2: وإقليمياً، أعلنت السلطات السورية اعتقال 9 طيارين سابقين بينهم 3 عمداء بتهمة المشاركة في عمليات قصف دامية خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك بعد عمليات رصد ومتابعة نفذتها قوى الأمن الداخلي في اللاذقية بالتعاون مع مكافحة الإرهاب.
1: قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إنه لا يؤيد استمرار الحرب، مشدداً على ضرورة صمود إيران أمام الظروف المقبلة لتجنب الاضطرار إلى التفاوض مع العدو في ظروف أخرى.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، علي عمار واختبار السيادة، ممنوع التدخل الأمريكي، مسموح التدخل الإيراني؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
4: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي. جبل لبنان.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون صباح اليوم المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لواندوس، وبحث معه في الأوضاع الأمنية والإجراءات لتفعيل حضور الجهاز في الجنوب. وفي السياق، نشرت المديرية العامة لأمن الدولة فيديو يوثق انتشارها في النبطية تعزيزاً للثقة والأمان.
1: وفي تصريح جديد، أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري تشاؤماً حيال الوضعين السياسي والأمني، مؤكداً أن المرحلة تستدعي محاسبة الحكومة. وشدد بري على أن الجيش هو العمود الأساس للبناء الوطني، وقال إن اتفاق الإطار طار والحلول بعيدة، فيما الجنوب يواجه خطراً وجودياً مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.
2: ومن جهته، أكد السفير الأمريكي ميشال عيسى أن مؤتمر دعم الجيش اللبناني قائم، وستدعمه واشنطن بمشاركة شخصيات أمريكية، مشدداً على أن الجيش لا يملك مواجهة حزب الله بالصواريخ، لكن لديه قدرات أخرى يجب تفعيلها، فيما وصف زيارته للمجلس الشيعي الأعلى بالإيجابية.
1: وفي الإطار ذاته، رأت لجنة التنسيق اللبنانية الفرنسية في رسالة إلى رئيس الجمهورية أن دعم الجيش فرصة أساسية لاستعادة السيادة، وقالت إن المرحلة تتطلب تقدماً سريعاً ومتزامناً في تنفيذ القرارات الأمنية، إضافة إلى مسار التفاوض وإصلاح الدولة.
3: أفادت سكاي نيوز عربية بأن نحو 50 عنصراً من حزب الله كانوا داخل موقع تلة علي الطاهر، وقضى معظمهم خلال تفجيره، فيما نفى مصدر إسرائيلي وجود أي عناصر إيرانيين في الموقع وسط تضارب بشأن الانسحاب الإسرائيلي منه.
1: ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 و 98 أوكتان 49 ألف ليرة، والمازوت 52 ألف ليرة، فيما استقرت قارورة الغاز على 1,190,000 ألفاً.
3: وإقليمياً، أعلنت السلطات السورية اعتقال 9 طيارين سابقين بينهم 3 عمداء بتهمة المشاركة في عمليات قصف دامية خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك بعد عمليات رصد ومتابعة نفذتها قوى الأمن الداخلي في اللاذقية بالتعاون مع مكافحة الإرهاب.
1: قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إنه لا يؤيد استمرار الحرب، مشدداً على ضرورة صمود إيران أمام الظروف المقبلة لتجنب الاضطرار إلى التفاوض مع العدو في ظروف أخرى.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: علي عمار واختبار السيادة، ممنوع التدخل الأمريكي، مسموح التدخل الإيراني؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
4: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
5: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
6: On ira où tu voudras quand tu voudras.
5: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
6: Ça va pas changer le monde.
5: Avec nostalgie.
7: بودكاست سياسي على جبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس التحالف الأمريكي الشرق أوسط للديمقراطية توم حرب.

0: جبل لبنان.
1: تبرد تبرد تبرد تع تع بورد تع بورد تع.
2: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: التفاح
1: تل اخضر واحمر
0: هي تفاحه وحده وزعبونا من الجنه
1: ترامب بيشرب تفاح
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: جبل لبنان على يوتيوب اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة جاهزين تريكدو كرمال لبنان ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة هيدا مش بس سباق هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صمودا وأمانا واستدامة

0: تفاح تان
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاح تان.
0: ترامب بيشرب تفاح تان لمعلوماتك.
2: عم حس إني غريبي.
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
2: كل ما غني عم بتدندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
3: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
2: بحبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
3: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
2: مثل الغيمة بتشتي والحب بيدش.
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن مشروع توسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروت سيعزز حركة التجارة والاستيراد والتصدير ويدعم الاقتصاد والاستثمارات وفرص العمل، مشدداً على أهمية استعادة المرفأ دوره الاقتصادي واللوجستي في المنطقة.
2: استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون صباح اليوم المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لواندوس، وبحث معه في الأوضاع الأمنية والإجراءات لتفعيل حضور الجهاز في الجنوب. وفي السياق، نشرت المديرية العامة لأمن الدولة فيديو يوثق انتشارها في النبطية تعزيزاً للثقة والأمان.
3: وفي تصريح جديد، أبدأ رئيس مجلس النواب نبيه بري تشاؤماً حيال الوضعين السياسي والأمني، مؤكداً أن المرحلة تستدعي محاسبة الحكومة. وشدد بري على أن الجيش هو العمود الأساس للبناء الوطني، وقال إن اتفاق الإطار طار والحلول بعيدة، فيما الجنوب يواجه خطراً وجودياً مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.
4: ومن جهته، أكد السفير الأمريكي ميشال عيسى أن مؤتمر دعم الجيش اللبناني قائم وستدعمه واشنطن بمشاركة شخصيات أمريكية، مشدداً على أن الجيش لا يملك مواجهة حزب الله بالصواريخ، لكن لديه قدرات أخرى يجب تفعيلها، فيما وصف زيارته للمجلس الشيعي الأعلى بالإيجابية.
3: وفي الإطار ذاته، رأت لجنة التنسيق اللبنانية الفرنسية في رسالة إلى رئيس الجمهورية أن دعم الجيش فرصة أساسية لاستعادة السيادة، وقالت إن المرحلة تتطلب تقدماً سريعاً ومتزامناً في تنفيذ القرارات الأمنية، إضافة إلى مسار التفاوض وإصلاح الدولة.
5: أفادت سكاي نيوز عربية بأن نحو 50 عنصراً من حزب الله كانوا داخل موقع تلة علي الطاهر، وقضى معظمهم خلال تفجيره، فيما نفى مصدر إسرائيلي وجود أي عناصر إيرانيين في الموقع وسط تضارب بشأن الانسحاب الإسرائيلي منه.
3: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المطلة إن القوات الإسرائيلية أخرجت من منشأة علي الطاهر كميات كبيرة من الأسلحة، زاعماً أنها كانت ممولة من إيران.
6: قال قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر إن حماس وحزب الله والفصائل اليمنية باتوا معزولين تماماً عن إمدادات الأسلحة والدعم الإيراني، مشيراً إلى أن الجماعات المدعومة من إيران نفذت أكثر من 350 هجوماً ضد القوات والدبلوماسيين الأمريكيين خلال 30 شهراً.
3: قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إنه لا يؤيد استمرار الحرب، مشدداً على ضرورة صمود إيران أمام الظروف المقبلة لتجنب الاضطرار إلى التفاوض مع العدو في ظروف أخرى.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: علي عمار واختبار السيادة، ممنوع التدخل الأمريكي، مسموح التدخل الإيراني؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
2: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: شو في؟ احكي لي ساكت عمين عم تكذب
3: علي حالك جاوب فكر حالك قوي
2: طلع بعيوني منيح وقل لي انا عملت لك شي اذيتك قربت صوبك شي لاكل هيدا الكره
3: انطوق اللي بدعت لسانك
2: تعريف معك حق مش كل شي بينحب بس في شي واحد بينكره
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تميزع،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
3: بودكاست سياسي عجبل لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس التحالف الأمريكي الشرق أوسط للديمقراطية توم حرب.

اللي بتحبيني وعطول مش رح تنسيني شو صار تعاملتيني بالعكس بالعكس بالعكس

0: تفاح تال
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاح تال.
0: ترامب بيشرب تفاح تال لمعلوماتك.
2: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز بآخر الأخبار.
3: أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن مشروع توسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروت سيعزز حركة التجارة والاستيراد والتصدير ويدعم الاقتصاد والاستثمارات وفرص العمل، مشدداً على أهمية استعادة المرفأ دوره الاقتصادي واللوجستي في المنطقة.
2: استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون صباح اليوم المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لواندوس، وبحث معه في الأوضاع الأمنية والإجراءات لتفعيل حضور الجهاز في الجنوب. وفي السياق، نشرت المديرية العامة لأمن الدولة فيديو يوثق انتشارها في النبطية تعزيزاً للثقة والأمان.
3: وفي تصريح جديد، أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري تشاؤماً حيال الوضعين السياسي والأمني، مؤكداً أن المرحلة تستدعي محاسبة الحكومة. وشدد بري على أن الجيش هو العمود الأساس للبناء الوطني، وقال إن اتفاق الإطار طار والحلول بعيدة، فيما الجنوب يواجه خطراً وجودياً مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.
4: ومن جهته، أكد السفير الأمريكي ميشال عيسى أن مؤتمر دعم الجيش اللبناني قائم، وستدعمه واشنطن بمشاركة شخصيات أمريكية، مشدداً على أن الجيش لا يملك مواجهة حزب الله بالصواريخ، لكن لديه قدرات أخرى يجب تفعيلها، فيما وصف زيارته للمجلس الشيعي الأعلى بالإيجابية.
3: وفي الإطار ذاته، رأت لجنة التنسيق اللبنانية الفرنسية في رسالة إلى رئيس الجمهورية أن دعم الجيش فرصة أساسية لاستعادة السيادة، وقالت إن المرحلة تتطلب تقدماً سريعاً ومتزامناً في تنفيذ القرارات الأمنية، إضافة إلى مسار التفاوض وإصلاح الدولة.
5: أفادت سكاي نيوز عربية بأن نحو 50 عنصراً من حزب الله كانوا داخل موقع تلة علي الطاهر، وقضى معظمهم خلال تفجيره، فيما نفى مصدر إسرائيلي وجود أي عناصر إيرانيين في الموقع وسط تضارب بشأن الانسحاب الإسرائيلي منه.
3: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المطلة إن القوات الإسرائيلية أخرجت من منشأة علي الطاهر كميات كبيرة من الأسلحة، زاعماً أنها كانت ممولة من إيران.
6: قال قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر إن حماس وحزب الله والفصائل اليمنية باتوا معزولين تماماً عن إمدادات الأسلحة والدعم الإيراني، مشيراً إلى أن الجماعات المدعومة من إيران نفذت أكثر من 350 هجوماً ضد القوات والدبلوماسيين الأمريكيين خلال 30 شهراً.
3: قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إنه لا يؤيد استمرار الحرب، مشدداً على ضرورة صمود إيران أمام الظروف المقبلة لتجنب الاضطرار إلى التفاوض مع العدو في ظروف أخرى.
2: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، علي عمار واختبار السيادة، ممنوع التدخل الأمريكي، مسموح التدخل الإيراني؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
7: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
8: بودكاست سياسي على جبل لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز.
9: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من السياسة والناس عبر ترانسبيرنسي. النداء الثاني لفعاليات النبطية يلي بضم حوالي 400 شخصية يدعو الشرعية الإمساك بالمدينة عبر انتشار الجيش فوراً بقلب المدينة ومحيطها ومداخلها، وأن تتولى الدولة مسؤولية الأمن وحصر قرار الحرب والسلم بالمؤسسات الشرعية، وتحذير من تحويل النبطية إلى متراس لأي محور. طبعاً بعد سقوط تلة علي الطاهر هناك مصير أسود يحوم حول عاصمة أو فوق عاصمة جبل عامل اللي هي النبطية، فقط تواجه نفس المصير، مصير بنت جبيل والخيام. طبعاً الرؤساء الثلاثة بيعرفوا جداً حقيقة هذا الموضوع، ويقال أن هناك اتصالات كثيفة عم بتصير، إلا أنه المطلوب هو أنه يدخل الجيش إلى النبطية لإحكام سيطرته ومنع تدمير النبطية. كل هذا الموضوع وغيره طبعاً رح نحكي فيه مع مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسط للديمقراطية الأستاذ توم حرب. أهلا وسهلا فيك يلي رح ينضم لنا أو انضم لنا عبر زوم من واشنطن. أهلا وسهلا.
10: شكراً باتريسيا وشكراً لمنصة ترانسبيرنسي، وأنا حاضر.
9: أهلا وسهلا. يعني هذا الموضوع بدي بلش من هون، يعني الناس صارت عم بتصرخ، هيدا النداء الثاني إذا بتقريه، وأنا أكيد أنك قريته. أهل النبطية، بيئة الحزب وغير بيئة الحزب، الناس يلي عايشين بلبنان من بعد ما حكى عن أنه إسرائيل بدها تفجر علي الطاهر، صدر هذا النداء، وكلنا بنعرف تفجير المنشآت إلى ماذا يمكن أن يؤدي، وشفنا أنه استهدافات بقلب النبطية، وقال أنه الحزب ظهر من تلة علي الطاهر وراح على النبطية، شفنا استهدافات عم بتصير. طب يا عم الدولة شو عم تعمل؟ الناس عم بتصرخ، شو الحل بهيدا الموضوع؟
10: هلا في القانون انه هو اتفاق الاطار اللي وافقت الدولة عليه مع اسرائيل باشراف امريكاني ب 26 حزيران بيقول إنه الدولة اللبنانية هي بتنظف وبتفكفك سلاح حزب الله، وإسرائيل بتبلش تتراجع وتنسحب بعد ذلك، وبنفس الوقت أي مركز أما أي منطقة تعتبر إسرائيل ستكون خطر عليها فيها هي تقوم بأعمال قصف وضرب لهذه المناطق إذا بشكله خطر عليها.
9: نعم.
10: يعني إسرائيل عم تشتغل من ضمن اتفاق الإطار، الدولة اللبنانية مش عم تشتغل من ضمن اتفاق الإطار. فهالمجموعات اليوم أهل النبطية النداء الثاني،
9: نعم،
10: عرفوا إنه شو تم اتفاق الإطار، وعرفوا إنه إسرائيل رح تستمر بالقصف لأنه حزب الله بعده مش عم بيسلم سلاحه، وهذا بالفعل شيء جيد. يعني اليوم صفينا نرى في انشقاقات ضمن الطائفة الشيعية، والأصوات بلشت تعلى ضد الحزب، وهذا كان لازم يبرز منذ سنين عديدة، ولكن اليوم لما كل مواطن لبناني خاصة بالطائفة الشيعية صاروا يشعروا بخطر، عم بيناشدوا الدولة إنه بدهم الجيش، ولكن تينزل الجيش بده يكون في مواجهة بينه وبين حزب الله، ولحد هلأ الجيش قرر إنه بعد ما بده يكون عنده أي مواجهة مع حزب الله.
9: عظيم. طيب أنا عم بسألك تحديداً عن دور الدولة اللبنانية وجعل النبطية مدينة محايدة أو منزوعة السلاح، وأنه الجيش يكون موجود بهذه المدينة وتكون نموذج، يعني إذا أهل المدينة عم بيصرخوا نحن بدنا الجيش يفوت، بدنا إياها محايدة، بدنا نزع السلاح، طب ليش ما عم يتحركوا؟
10: أنه الجيش عامل اتفاقية هو وحزب الله أنه ما بيفوت على مناطق وما بينزع السلاح المنطقة، ينزل هيك يتفرج، ما في ينزل يتفرج،
9: بس الجيش ما عنده القرار السياسي أستاذ توم، في عندك رئيس جمهورية ورئيس حكومة.
10: لا، عندهم 20,000 قرار سياسي، صار طالع كذا قرار سياسي إنه يحط خطة وينظف، هو مش عم ياخذ القرار.
9: طب هلا بموضوع النبطية صدر شيء قرار سياسي؟
10: ما فيها الدولة اللبنانية تروح تنقي وتختار، ما لبنان كله تحت حكم حزب الله، صواريخ حزب الله وسلاح حزب الله مش بس بالنبطية، نبطية لأنه هناك إسرائيل عم تجي بالقوة تفرض أمر واقع، بس كمان سلاح حزب الله ببلاد جبال والبترون وعكار وبالبقاع، كل هالمناطق، يعني الدولة أخذت قرارها ضد حزب الله، الجيش مش عم بينفذ، بقى تيروحوا يستثنوا اليوم النبطية وعبكرة صعيدة وبعد بكرة الضاحية، إنه هذا ما لازم يكون، لازم يكون في قرار، إنه قرار من قبل الجيش وقرار قضائي، يبلشوا يحاكموا المسؤولين تبع حزب الله، ولحد هلا بعد المسؤولين حزب الله هن بيتحكموا بالقضاء وليس العكس هو الصحيح. يعني القدره الامنيه ما حدا اخذ قرار يروحوا يلقطون لهودي ويحطون بالحبوسه ويطلعوا احكام بحق، ما حدا بعد اخذها بلبنان. وبنضل نقول ليش عم بيصير هيك وليش اسرائيل عم تعمل هيك، ورئيس الجمهوريه بيركض على الامم المتحده، ورئيس الجمهوريه بيركض قال تيمدد للقوات الدوليه اللي هن عم يحموا حزب الله. يعني تمديد للقوات الدولية بيحمي حزب الله ما بيساعد إقامة وإعادة النهضة في لبنان. فمشكلة أساسية بلبنان اليوم، وبالطبع التركيبة السياسية، أنا مش عم بعفي التركيبة السياسية، بس التركيبة السياسية رئيس الجمهورية لازم يكون عم بيشتغل مع الأمم المتحدة ومع دول العالم كيف يجيبوا قوات دولية تحت الفصل السابع، لانه تبين انه قياده الجيش عنده ما بدها تعمل اي تنفذ شيء، بقى بده يجيب مساعدات من قوات دوليه. هلا لانه هو السلطه وعلاقتها مع حزب الله بعد ما بدها تفتح المواجهه، ناطرين القرار بايران وشو بده يعمل بحزب الله، حتى موظف بالسفاره اما مندوب بالسفاره الايرانيه بلبنان، حتى وزير بيطرده والحكومة ما بتوقف مع الوزير، بيطلع موظف جهاز أمن بيعطي رخصة على 6 أشهر. هيدي مشكلة لبنانية بامتياز.
9: موضوع وزير الخارجية على كل حال عم يتفاعل وحكي عنه قائد القوات اللبنانية بقداس شهداء المقاومة اللبنانية بمعراب. كمان صار في رد من رئيس الحكومة على اللي قاله الدكتور سمير جعجع بموضوع أنه رئيس جمهورية وسياسة الحكومة بتكون هاي سياسة الحكومة مش سياسة وزير، بس واضح أنه كلام قائد القوات اللبنانية كان عم يتوجه أكثر لرئيس الجمهورية من ما هو عم يتوجه فيه لرئيس الحكومة.
10: هلأ أول شيء الوزير هو بيمثل الشعب اللبناني وما بيمثل أي حزب، تنقول انه حكينا عن الوزير رش بقى، ونحن تنكون مصنفين انه جاي رئيس الوزراء على نيويورك، والظاهر انه الوزير رش من ضمن هذا الوفد. بس الاهم لقاء اللي صار بالبيت الابيض وما يكون معه وزير خارجيته، وخاصة موجود كان وزراء كتير بإدارة الرئيس ترامب هون معه، وكان وتم لقاء بين رئيس الجمهورية ووزير الخارجية الأمريكية قبل بيوم من اجتماع البيت الأبيض، هذا بيعطي أنه نظام شبه ديكتاتوري بلبنان، من يصل إلى السلطة هو يتحكم بزموم الأمر، يعني إن كان رئيس جمهورية أما غيره. وإنما رئيس الوزراء راح لعدة زيارات خارج لبنان، وكان يأخذ معه عدة وزراء ومنهم وزير الخارجية.
9: مين عم بيقاصص رئيس الجمهورية بهذا التصرف؟ عم بيقاصص القوات اللبنانية أم عم بيقاصص يوسف رجي؟
10: أنا بتصور بخاصة بما يختص بالعلاقات والمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، ما بدوش يوسف رجي يكون من ضمن المفاوضين أما مستلم هذا الملف، لأنه هو بده يدير هذا الملف على ذوقه، لأنه في تنسيق بعد بين رئيس الجمهورية وحزب الله، وبعد ما بده يحط ضغط إضافي على حزب الله. ولكن نتيجة المفاوضات، يعني بالفعل كمان تنكون منصنفين، نتيجة المفاوضات بـ3 حزيران و26 حزيران خاصة الاتفاق الإطار، يعني ما فينا نحط أي ضغط على الحكومة اللبنانية. أخذوا مواقف كتير جيدة بالنسبة للسيادة اللبنانية. هلأ هذه المفاوضات تستمر ونسرعها أكثر، لازم يكون وزير الخارجية موجود ضمن هذه المفاوضات حتى تتقدم ويكون في ثقة بين الإسرائيلي واللبناني. نعم. بالإشراف الأمريكي.
9: بدي كمل بموضوع المفاوضات يلي بدها تصير بالنصف الثاني من أيلول، بس قبل شفت تبعت خطاب قائد القوات اللبنانية بقداس معراب بقداس المقاومة اللبنانية شهداء المقاومة اللبنانية، تبعت الخطاب؟
10: بالفعل أنا ما تسمعت عليه لأن ما كانش عندي وقت تسمع له، بس راح أرجع أتسمع على مقتطفات منه بالوقت المناسب.
9: بدي روح على موضوع المفاوضات. البعض يقول والرئيس يقول والحكومة تقول أنه لا حل إلا بالعودة إلى طاولة المفاوضات يلي وحدها قد تضمن انسحاب إسرائيل أو حتى إعادة المحتجزين وعودة النازحين. ولكن آخر جولة مفاوضات كانت سيئة جداً، واضح أن هناك تباين، حتى الإسرائيلي غير مقتنع بقدرة الدولة على تنفيذ أو على الالتزام بما تلتزم به. هيدي المفاوضات رايحين لها يلي بعدنا واضح أنه أمريكا كمان بعدها عم تعطيها أهمية، هل رح ينتج عنا شيء أم تمرير وقت؟
10: من الناحية اللبنانية تصور عنده النية أنه توصل لمطرح. تعنت حزب الله بده يمنع هذه المفاوضات أنه توصل لمطرح. الطائم الموجود ببعبدة ما رح يسرع هذا، الطائم الموجود باليارزي ما رح يسرع هالشيء، الطائم الموجود بالقضاء ما رح يسرع كل هيك. يعني لبنان بشكل عام دولة فاشلة، وإنما بالنسبة للأمريكان بعد دولة رسمية، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يتكلمون باسم هذه الدولة ويجب المعاطاة معها، ورح يستمروا الأمريكان رح يستمروا تيوصلوا لحل. ليه؟ لأنه 70% من الشعب اللبناني بده تطبيع مع إسرائيل، وهذا بهم الرئيس الأمريكاني، والإسرائيليين بهم علاقة جيدة مع الشعب اللبناني، لأنه يعتبر الشعب اللبناني طبيعيا هو والشعب اليهودي والشعب الإسرائيلي راح يكون عندهم أفضل علاقات. ليه؟ لأنه اليوم وهنا من ناحية إيجابية، شو بدنا من ناحية نرجع على المفاوضات لوين ما توصل. اليوم بإسرائيل عندك بحاجة هدني لأكثر من 350 ألف موظف، 350 ألف موظف بحاجة بالطاقة الصناعة والعمل عندهم. ما بقى بدهم يخلوا الفلسطينيين يشتغلوا بالأراضي الإسرائيلية، لأنه هي مشكلة خلقوها الفلسطينيين. إذا حدا بده يشتغل، وإذا صار في تطبيع بين لبنان وإسرائيل، أكثر دولة بدها تستفيد من التطبيع هو الشعب اللبناني. رح ينزل يشتغل بكميات كبيرة، ومعاشاته رح تكون 5 و6 أضعاف معاشاته بلبنان، إن كان بحقل التكنولوجيا، بالكمبيوتر، بالمعامل، بالصناعة، وأهل الجنوب بده يكون لهم الفضل الأكبر. فأنا يعني من ضمن هذه المفاوضات بتمنى نتوصل لأسرع درجة بهذه المفاوضات، من شان هيك نطلب من وزير خارجية إسرائيل ووزير خارجية أمريكا ولبنان ووزير خارجية أمريكا، ثلاثتهم يقعدوا بأقرب وقت ممكن تنتوصل لهذه النتيجة، وبنرجع نحكي عن سلاح حزب الله، تنوصل بالنتيجة الشعب اللبناني لا بقى في يدفع مدارس، لا بقى في يدفع أكل، لا بقى في يدفع بيوت، لا بقى في يعمل شيء، مصيبة واقعة بلبنان. تنهضها بدنا نشوف وين فرص العمل، وين من بعد ننزع الصراع اللبناني الإسرائيلي، بدنا نلاقي أفضل دولة تاجر نحن وياها هي الدولة الإسرائيلية، لأنه الدولة السورية طبعا بده صور عندها أعمار وكذا، بس رايحين على مشاكل متكلم عنها بالمستقبل عن المشاكل بسوريا. فلذلك الأمر المخرج للبنان هو بدون شك الدول العربية للعمل، ولكن المخرج الأقرب هي إسرائيل.
9: مفاوضات لوين رح توصل؟ لأرجع انتقل على موضوع الوحشية يلي عم يدفع الجنوب ثمنها.
10: المفاوضات كل شيء والجيش ما بده ينفذ على الأرض ما رح توصل لمطرح، وبالنتيجة الجانب اللبناني بده يعتبر فاشلة، رح توصل للفشل لحياة مسدود، لأنه الدولة اللبنانية إذا ما بتنفذ الإسرائيلي بده يقول طيب أنا بدي كمل القصف، لأنه هذا حزب الله بده يضل يتمرد على الدولة اللبنانية وعلي. فلذلك الأمر أنا مستعد دمر أكثر، بس إسرائيل ما فيها تفوت على بيروت، ما فيها تفوت على الأحياء السكنية. إسرائيل بدك جيش نظامي هو يفوت على هذه الأحياء السكنية وينزع هذا السلاح. بقى من شان هيك أنا ما بلاقي غير خيار قوات دولية تحت الفصل السابع بقيادة أمريكية هي تنفذ ما تبقى من بقايا حزب الله.
9: يلي عم بصير هلأ بالجنوب، يقال أنه نتنياهو يحول التصعيد بالجنوب لوقود لمعركته الانتخابية القادمة. يعني نحن هلأ من اليوم للانتخابات ما نعرفين قدي دم رح يسقط وشو رح يصير، واضح أنه هناك تصعيد دعما لانتخابات نتنياهو ممكن هذا التصعيد يرفع أرقامه. طب هيدا الموضوع أستاذ توم كيف عم تطلع عليه أمريكا؟
10: لا هذا لك هذا الحديث اللبناني قلنا نسمعه من سنة 67 ولو بيعدلوا فيه شوي يمكن الواحد بصفي عندهم قناعة فيه، بس هذا خطاب انه كل ما بده صفي في انتخابات باسرائيل الملف اللبناني بيلعب دوره بتأثير الانتخابات. بغض النظر اذا ربح نتنياهو اما اجى حدا غيره لنتنياهو، الملف الامني للبنان الاسرائيلي بالنسبه للبنان هو ذاته ما رح يتغير.
9: طب لحظه، المجلس بعد في تهديد هلا لامن اسرائيل لشمال اسرائيل ما وصلوا عنا بطيخ، بعد في تهديد لامن اسرائيل
10: حزب الله وايران، ما حزب الله وايران هن بيهددوا كل يوم بيقولوا نحن، وبعد في مجموعات من شمال اسرائيل بعد ما رجعوا على القرى لانه بخافوا لا يروح يكبلوا شيء صاروخ، لانه كل مواطن اسرائيلي يقتل يعتبر انه مجزره كبيره حصلت وبيدافعوا عنه اذا بعد في اي خطر.
9: عظيم، اسرائيل فيها تستنسب، لكن انا بدي اوصل على الحمراء تما يعود في خطر علي، فيها تستنسب اللي بدها اياه والموضوع ماشي.
10: إيه بس هي كمان نفس الوقت إسرائيل بما أنه بوقت حرب وفتحت 5 جبهات ضد حماس، ضد لبنان، ضد سوريا، ضد العراق، ضد الحوثيين، ضد إيران آخرهم، ونجحت بكل هذه الحروب. يعني بقى نتنياهو مش بحاجة للملف اللبناني تيقرر الشعب الإسرائيلي إنه كيف النتائج الانتخابات إذا لا مصلحة نتنياهو ولا لا، ولكن لأنه باتريسيا بس النقطة بالعالم العربي ما عندهم انتخابات أنظمة ديكتاتورية أما ملكية، ما عندهم انتخابات تيشوفوا النقد الذاتي بداخلهم، دائما بيوجهوا على الدول اللي فيها انتخابات إن كان إسرائيل والولايات المتحدة وبيقولوا شفتوا لأنه تصرفهم عنا هيك لك نتائج كيف نحن قدرنا أثرنا بالانتخابات عليهم، أما كيف عم يستعملونا وراء. بس عملية تبرير بلبنان لا أكثر ولا أقل. نتنياهو مش عايز ملف لبنان، لأن نتنياهو مش عايز ملف لبنان لأنه الشعب الإسرائيلي أذكى من هيك أنه يتكل على تلة علي الطاهر أما عن نبطية تيقرر إذا بده.
9: لا يا دكتور توم، الحجة ليش لكان إسرائيل عم هلأ هالقد عم تدفع ثمن؟ مش الحجة كانت حماية أمن شمال إسرائيل؟ مش هيدا اللي رفع رصيد نتنياهو؟ لا، الملف اللبناني مؤثر بانتخابات إسرائيل ومؤثر بالرأي العام الإسرائيلي، وأنا عم تابع استطلاعات الرأي. هلأ بغض النظر سقط نتنياهو ممكن يلي بده يجي يكون أقسى من نتنياهو، يمكن يوصل آيزنكوت يلي هو من وضع عقيدة الضاحية التدميرية، ما اختلفنا، بس هذه يعني إنه ينتهي موضوع الملف اللبناني وموضوع أمن إسرائيل من بعد 7 أكتوبر هو جداً مؤثر بالانتخابات الإسرائيلية.
10: هلا مؤثر باتريسيا إنه الشعب الإسرائيلي بده أمنه مين، وبده يطلبوا من رئيس الوزراء مين ما كان رئيس الوزراء إنه ينظف لهم شمال إسرائيل ولبنان، إنه ما يرجع يخلوا إنه دفعوا حرب لها 3-4 سنين، ما بدهم يرجعوا حزب الله بناء نفسه. الإسرائيلي أخذ قرار القضاء على حزب الله، أخذوا قرار بإسرائيل. هلا عملية التنفيذ عم بنفذوها حسب الجيش الإسرائيلي مش حسب خطة نتنياهو.

0: نظر ثاني، يا انه بيتجاوبوا مع الفرنساوي
1: نعم
0: وبياخذوا قرار وبيمنعوا اسرائيل تضرب بلبنان، اما بيطلب الامريكاني من الاسرائيلي ما يضرب بالضاحيه ليلتها حتى الفرنساوي يسحب هذا الملف من الاجتماع اللي كان بده يعقد بالامم المتحده. يعني ترامب خدم اسرائيل انه ما يصفي عليها ضغط بالامم المتحده، عمل لها خدمه يومتها ترامب لاسرائيل مش بالعكس.
1: طيب بموضوع تلة علي الطاهر، هيدي التلة يلي قلنا فترة بنحكي فيها ويقال انه ضخمت لدرجة انه اسرائيل استفادت من التضخيم وحزب الله استفاد من التضخيم، بالوقت اللي هلا حزب الله عم بيقول لا لا منا هالقد مهمة، يعني انه ايه ويفوتوا عليها ومنا هالقد مهمة، بالوقت اللي انقال كمان انه صار في نوع من التسوية بموضوع تلة علي الطاهر، الايراني انسحب ودخل الاسرائيلي وفضل حزب الله انطلاقا من اذا بدك تعليمات الايراني انه لا ما تسلموها للجيش اللبناني، وكانه ايران باعت حزب الله بهذا الموضوع بموضوع تلة علي الطاهر، شو حقيقه يلي صار؟
0: أنا برأيي منيح اللي إسرائيل كمان ما سمحت إنه الجيش يسلم طلت علي الطاهر،
1: ليه؟
0: لأنه الجيش كان استلمها وبعد شي 30 نهار رجع سلمها لحزب الله.
1: يه يه يه
0: والجيش عمل كذا خبرية من هالنوع هذا، ولما بالمناطق التجريبية الجيش سمح لعناصر حزب الله يروحوا بلباس مدني على المناطق التجريبية قبل ما يوصل الجيش، وراحوا تحت منظمات الان جي او، المنظمات الغير حكومية، راحوا بعدة وسائل مدنية انهم شعب عادي قبل ما وصل الجيش، وسلاحهم كان موجود هنالك، اما بيرجع تمرق لهم السلاح، وهيدي مشكلة، وهيدي عدم الثقة الموجودة بقيادة الجيش. بقى منيح الاسرائيلي ما اعطاها ما سلمها للجيش اللبناني تهو ينظفها، لانه كان رجع سلمها لحزب الله وما كانت لا تدمرت ولا شيء، وكان سلاح حزب الله رجع توزع من جديد لهم. اما الإيراني يقول أما حزب الله إنه ما كانش مهمة، ما هن اللي كانوا عم بيقولوا هذه قلعة الصمود والتحدي، مثل ما كانت حمص قلعة الصمود والتحدي ضد أحمد الشرعي لما كان جاي على دمشق، وكانوا قالوا هي والقصير لا يسقطوا وهنالك نهاية أحمد الشرع، وشفنا شو صار. اليوم كذلك عم بيقولوا إنه هيدي قال كانت قلعة الصمود والتحدي، فات الإسرائيلي عليها ونزعون منها. هلا بالنسبة للإيراني إنه صار في صفقة، أنا ما بتصور، أنا اللي بتصور اللي صار إنه انسحب عناصر كثيرة من إيرانيين وأخذوهم الإسرائيليين للاستجواب وكي يستعملون لرهائن بمفاوضات مستقبلية مع إيران، وأخذوا اللي بدهم إياه الإيراني الإسرائيلي. الإسرائيلي عم ينفذ العمليات العسكرية بكل دقة بجميع الأراضي اللبنانية، لو كان بده يعمل اجتياح مثل 83 كان 82 كان عمله، ما بده يعمل اجتياح،
1: نعم
0: عم بيروح ينقي المناطق المعينة، وتما يروح له خسائر بشرية بدون شك، ومش عم بيروح له تقريبا أي خسائر بشرية، وعم بنفذ العمليات بكل جدية. هلأ قديش أخذ من عناصر حزب الله وقديش قتل من عناصر حزب الله كمان ما بنعرف، بس أخذ رهائن من الحرس الثوري. هلأ في منهم بجوز معهم جواز لبناني، كانوا مزورين لهم الجوازات فاتوا فيهم، هودي لبنانية أم إيرانية ما بنعرف، بس قسم كبير منهم صار جوات إسرائيل ورح يستعملوا الإسرائيلي لكل التقنيات اللي بدوا إياه واستجوابهم، وياخد كل المعلومات اللي بيعرفهم من العناصر الحرس الثوري الموجودين
1: مش
0: تحت
1: قليل.
0: اللي.
1: أوف مش قليل هيدا ستيتمنت استاذ توم تيب. وين إيران يلي قالت تلت علي الطاهر خط أحمر، واعتبر حزب الله أنه هيدا ظهره يلي عم يحكي يلي ممكن يمنع أو على الأكيد رح يمنع اجتياح التلة، اختفيت إيران ليش برأيك؟
0: لأنه إيران ما فيها تفتح جبهة ضد إسرائيل. إسرائيل لك إذا فتحت جبهة جديدة ضد إسرائيل، نحن شفنا بآخر تقريبا شهر شهر ونص كل الصواريخ اللي كانت تقوم فيهم إيران كانت ضد الدول العربية مع تضرب إسرائيل، لأنه لك إذا ضربت إسرائيل صاروخ واحد بعد، إسرائيل بدها تدمر كل الطاقة الكهربائية، كل بدها تشل الجسم الإيراني.

0: ثاني كليا، يعني
1: نعم
0: بدها تضرب المراكز الحيويه داخل
1: نعم
0: ايران. وهذا طبعا الاسرائيلي صار مبلغه للايراني 20 مره، فلذلك الامر ما راح يتجرأ كرمال تلي اما تلتان اما كرمال لبنان كله. الايراني راح يضحي بلبنان كله، راح يضحي بحزب الله، راح يضحي بالطائفه الشيعيه تهو يضل هذا النظام لا يقصف، لانه بيعرف هذه المره بدها تكون حرب نهائيه على ما تبقى من النظام بايران.
1: عظيم. من بعد علي الطاهر يقال انه رايحين على جبل الريحان، والاسرائيلي مكمل بهذا النهج، شو رايك؟
0: ايه طبعا الاسرائيلي بده يكمل، بده يضل يحط ضغط على الدوله اللبنانيه، والاسرائيلي عنده قناعه، عنده قناعه بالنتيجه انه الدوله اللبنانيه راح تغير سلوكها وراح يرجع ينبنى جيش قوي نظامي في لبنان،
1: نعم
0: راح يرجع ينبنى دولة مؤسسات في لبنان، لأنه أمريكا بدها ترجع تبني جيش قوي نظامي ودولة نظامية بلبنان، لأنه هي دولة مزارع في لبنان. هلأ بيطلع بيد الأمريكاني ولا لا ما بنعرف، لأنه الأمريكاني كل 4 سنين بيتغير العهد، ولكن الأمن الإسرائيلي ونظرية إسرائيل وجودها لمئات وألوف السنين القادمة بدها
1: نعم
0: جار يكون صالح مثلها وعلى نفس المستوى. أنت مثلا بتروحي على الجامعة كل الطلاب جامعيين بنفس المستوى أنت وياهم. بقى إسرائيل دولة صناعية تكنولوجية، بهمها لبنان يكون دولة صناعية تكنولوجية تتعامل هوية، والشعبين بيحبوا بعضهم، يعني ما في كراهية بين الشعبين،
1: هلا مندش
0: وخاصة
1: لموضوع البيرة بتل أبيب هلا ترند.
0: لا هو لك هلا تاني بدون شك الشعبان وخاصة المسيحي والدرزي هن أقرب للإسرائيلي بدون شك، والعلاقات رح تتميز هناك. هلا الطائفة
1: شيعي
0: السنية،
1: وسني.
0: السنيين لانه شو صار عملت فيهم ايران، قسم كبير منهم رح يقبلوا لانه صاروا رايحين على الاعتدال، الا اذا التيارات المتشدده لعبت فيهم. والشيعي قسم قليل اليوم، لانه قنعوه انه بدنا نحرر القدس، واليوم تروح يقعد يشرب بيره بتل ابيب صعب عليه، وهو ما بيشرب بيره مبدئيا. فلذلك الامر انه بدها تكون اخر طائفه بلبنان بدها ترجع تتعامل مع اسرائيل. ولكن باثناء الوجود الاسرائيلي بجنوب لبنان من السبعينات لل 2000،
1: نعم
0: اكثر عمال كانوا يشتغلوا باسرائيل هن كانوا
1: من
0: الشيعه،
1: الشيعة.
0: ولما فاتت اسرائيل هن اللي كبوا الرز والورد على الاسرائيلي.
1: حتى جيش لا حد يقارن، أغلبيته كانوا من الشيعة.
0: صحيح.
1: يعني بآخر ستيتمنت للسفير الأمريكي ميشيل عيسى من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، بيقول للبيئة الشيعية نحن بدنا مصلحتكم، وبدنا عودة الأهالي إلى الجنوب، وبدنا عودة الأهالي إلى منازلهم. شو بيعني هذا ستيتمنت هلأ، وليش راح السفير إلى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى؟
0: عم بيقول لهم مثل ما ترامب قال للشعب الايراني انتفضوا ضد نظام الملالي والحرس السوري. عم بيوجه رساله من المجلس الشيعي الاعلى للطائفه الشيعيه مثل ما صار بالنبطيه، انه قوموا ضد حزب الله ونحن حاضرين بجانبكم تنساعدكم ونرجع نبني الجنوب. وهذه
1: نعم
0: رساله واضحه من الامريكان، وبتمنى انه الطائفه، لكن الطائفه الشيعيه فيها عناصر كثير طيبه، في الشيعه الاحرار اللي تكلموا، وقسم منهم كمان كثير من قبل حزب الله. وطبعا
1: مين
0: في
1: هلأ
0: التهديد،
1: بيلفت لك نظرك؟ مين بيلفت لك نظرك من الشيعة الأحرار؟
0: ما بحب انا اسمي اسامي، بس في عم هي كتله وعم تكبر وعم تنمى اكثر، ولازم تنمى اكثر، لازم يرجعوا ياخذوا قرار الشيعه من طهران يردوه على جبل عينيه.
1: بس المجتمع الدولي مستعد يعطيهم مطرح بموازاة قوة، عندها مصاري، عندها مستشفياتها، عندها بنوكتها، عندها القرض الحسن، عندها قدرتها. مستعد المجتمع الدولي يساعد هالكم شخص يلي هن من قلب الاعتراض الشيعي ياخذوا مطرحهم بالدولة اللبنانية؟ لأنه
0: أول شيء
1: لحالهم ما رح يقدر.
0: بدك تفكي حزب الله من هالمؤسسات كلها بلبنان، فاتوا على الطيران، فاتوا على القضاء، فاتوا وين ما كان، بدك تسحبيهم من هذه المراكز، لأنه أما غير هيك المراكز راح تضل دائما معطلة وحصص لهيدا ولهيدا ولهيدا. يعني انا بشوفهم حتى عم بيوسعوا طيرانهم، صار هن عندهم شركه اليوم، بشركه النقل مادا اللي بيستعملوها اليوم بعكار بمطار الايعاد. ولو وين شركه الميدل ايست، اما شركات موجوده سابقا هي تبلش بقى. فلذلك الامر في مشكله مع الدوله اللبنانيه، والطاقم الموجود بالدوله اللبنانيه بعده بيرجع على نفس الهوى 30 40 سنة، بيرجعوا بيعطوا لنفس المجموعات أشغال
1: بس
0: وأعمال
1: هل
0: ومحصول.
1: نعرف انه كان في، اذا كان في دعم لمجموعات معينه ممكن هذه المجموعات تبين تقدر تعمل فرق؟ نحن بنعرف هذا الشيء، وهذا الشيء كان يصير على كل حال.
0: هلا ثاني، هو الدعم ما لازم يجي من برا، هو لازم الدعم يكون من ضمن المجتمع اللبناني. انا ما بعرف ليش دائما بلبنان بيتكلوا على دول من برا تيجي تعطي هالدعم. هي
1: لانه انت
0: البيان
1: عم بتواجه، لانه هيدي القوى اللي انت عم تواجهها اصلا مدعومه من برا، مدعومه ماديا واقتصاديا وسياسيا وامنيا وعسكريا بكل، يعني انت عم بتواجه بايات، يعني بشكل ما معك شيء، هذه القوه المدعومه من دول.
0: أول شيء هيدي القوى موجودة بلبنان، اندعمت من الشعب اللبناني، وكلهم عملوا تحالفات انتخابية هن وياهم،
1: نعم
0: وكلهم عملوا تحالفات بالمجالس البلدية والمخطرة وكلهم سوا. ومن أيام 90 بعد ما فات الاحتلال السوري على لبنان بال91، بأول حكومة صاروا يبرزوا بمجلس النواب وبالحكومات. بقى ما حدا يجي يخبرنا اليوم إنه لأنه في هني مدعومين من إيران. الأمريكان راحوا وحطوهم على لوائح الإرهاب من سنة 79.
1: نعم
0: الأمريكان قصوهم بأعلى درجاتهم، الأمريكان راحوا حطوا كثير على العقوبات منهم ومن حلفائهم، وظلوا بلبنان يرجعوا ينتخبون هن ذاتهم كذا. بقى كفينا انتقاد للأمريكان إنه هودي لازم أمريكا تدعم مجموعتين. الأمريكان اليوم راحوا على رأس الأفعى وحاطين أشد العقوبات على إيران. تصوري مثلا باتريسيا، لو كاملة هاريس ربحت الانتخابات من سنتين بأمريكا بدل دونالد ترامب، اللي شو كان صار؟ شو كان تغير بالشرق؟ ماشي، بالعكس كانت دعمت إيران أكثر. إجا ترامب اليوم، هو ونتنياهو قتلوا القيادات بإيران، نتنياهو قتل القيادات لحزب الله في لبنان، أمريكا راحت وضربتهم بعمق بإيران، واليوم حاطة أشد العقوبات عليهم، لأنه بعد ما سقط النظام، لأنه إجوا الدول العربية السعودية وتركيا وباكستان، الدول العربية والإسلامية عملوا تحالف جديد لبقاء هذا النظام. وكل ما ترامب بده يضربهم بيرجعوا الدول العربية، لا بقى تضربهم، وهم أكلوا صواريخ من الدول العربية أكثر ما أكلوا
1: هلا
0: صواريخ.
1: السعودية عم تاكل من الحوثيين صواريخ.
0: اما من واضحه، وين تركيا وين باكستان باتفاق مكه يجوا يساعدوها اليوم ويضربوا على الحوثيين؟ مشان هيك هذه الاتفاقات هي اتفاقات على ورق. فلذلك الامر عليهم انه يكونوا جديين ويطلبوا من الامريكان ويساعدوا الامريكان. الدول العربيه كان المفروض يساعدوا الامريكان بطيارات يروحوا يضربوا النظام ليسقط النظام بايران. الدول العربيه غزوا حزب الله لسنين عديده. قطر بال2006 لما كان امريكا وفرنسا بدها تحط لبنان تحت الفصل السابع تتنظف حزب الله، فاتت قطر على الخط مع المجموعات في لبنان ووقفوا الفصل السابع في ذلك الفتره، مع السنيوره بحد ذاته وحكومته طارق متري وكل هؤلاء المجموعات، كانوا كلهم موجودين، وكانت معتبره حكومه 14 اذار ما يسموها، يعني كلهم بلبنان هن ساهموا بتقويه نفوذ حزب الله مع الدول العربيه والاستماعي.
1: ومع كل الدول. على كل حال هلا انا عم بحكي معك، عم نعمل مقابله، عم بقول لك ليش الجيش ما بفوت على النبطيه؟ الجيش فات على النبطيه وعم بيرشوا عليه رز وعم بيعطوه ورود، هيدا دليل تعطش اللبنانيه للشرعيه. على كل حال ناس مقهوره موجوعه بدها قرار الحرب والسلم بيد الجيش اللبناني، وهذا يلي عم بصير. على كل حال يعني بلشنا بالحلقه عم بقول لك ليش ما فات الجيش، هلا فرجوني صور انه فات الجيش اللبناني.
0: عن الجيش بفوتو، بس يفوتو من دون ما يلم سلاح حزب الله بالنبطية ما رح ينفع، بده يرجع يخلق مشكلة. لازم يروح وينظف النبطية كل بيت وبيت، ما يروحوا لا نحن ما بيحق لنا نفوت على البيوت، لأنه هيدي ساحة حرب، بحق له يفوت على كل زاوية، على كل قرنة، على كل خندق. بقى الجيش عليه مسؤولية ينظف ويفرجي المجتمع اللبناني والعالمي كميات السلاح اللي عم بيسحبها وشو عم يعمل فيها، والمدافع والصواريخ الموجودة تحت البيوت أحلى ما
1: صحيح.
0: تتقدم.
1: دائما اللقاء معك شيق، ما لحقنا نفوت على الملفات الإقليمية، إن شاء الله بلقاء تاني، لأنه كمان الموضوع الإقليمي جدا مهم، موضوع تركيا وسوريا وموضوع الحوثي يلي تحرك هلا وموضوع السعودية، إنما إلى لقاء آخر. بدي أتشكرك كمدير التحالف الأمريكي الشرق الأوسطي للديمقراطية الأستاذ توم حرب، دائما بتنورني بالسياسة والناس. ألف تحية محبة من لبنان إلى واشنطن، وشكرا على كل المجهود اللي عم يعمله اللوبي اللبناني بواشنطن لدعم لبنان. شكرا لك.
0: أهلاً باتريسيا على الاستضافة.
1: أهلا وسهلا، شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة.
2: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز.
3: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت ايه

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: الو تريزة، حليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف واخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرني البيضو
3: ب 12 أيلول 12.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن مشروع توسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروت سيعزز حركة التجارة والاستيراد والتصدير ويدعم الاقتصاد والاستثمارات وفرص العمل، مشدداً على أهمية استعادة المرفأ دوره الاقتصادي واللوجستي في المنطقة.
0: استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون صباح اليوم المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لواندوس، وبحث معه في الأوضاع الأمنية والإجراءات لتفعيل حضور الجهاز في الجنوب. وفي السياق، نشرت المديرية العامة لأمن الدولة فيديو يوثق انتشارها في النبطية تعزيزاً للثقة والأمان.
1: وفي تصريح جديد، أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري تشاؤماً حيال الوضعين السياسي والأمني، مؤكداً أن المرحلة تستدعي محاسبة الحكومة. وشدد بري على أن الجيش هو العمود الأساس للبناء الوطني، وقال إن اتفاق الإطار طار والحلول بعيدة، فيما الجنوب يواجه خطراً وجودياً مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.
2: ومن جهته، أكد السفير الأمريكي ميشال عيسى أن مؤتمر دعم الجيش اللبناني قائم، وستدعمه واشنطن بمشاركة شخصيات أمريكية، مشدداً على أن الجيش لا يملك مواجهة حزب الله بالصواريخ، لكن لديه قدرات أخرى يجب تفعيلها، فيما وصف زيارته للمجلس الشيعي الأعلى بالإيجابية.
1: وفي الإطار ذاته، رأت لجنة التنسيق اللبنانية الفرنسية في رسالة إلى رئيس الجمهورية أن دعم الجيش فرصة أساسية لاستعادة السيادة، وقالت إن المرحلة تتطلب تقدماً سريعاً ومتزامناً في تنفيذ القرارات الأمنية، إضافة إلى مسار التفاوض وإصلاح الدولة.
3: أفادت سكاي نيوز عربية بأن نحو 50 عنصراً من حزب الله كانوا داخل موقع تلة علي الطاهر، وقضى معظمهم خلال تفجيره، فيما نفى مصدر إسرائيلي وجود أي عناصر إيرانيين في الموقع وسط تضارب بشأن الانسحاب الإسرائيلي منه.
1: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المطلة إن القوات الإسرائيلية أخرجت من منشأة علي الطاهر كميات كبيرة من الأسلحة، زاعماً أنها كانت ممولة من إيران.
4: قال قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر إن حماس وحزب الله والفصائل اليمنية باتوا معزولين تماماً عن إمدادات الأسلحة والدعم الإيراني، مشيراً إلى أن الجماعات المدعومة من إيران نفذت أكثر من 350 هجوماً ضد القوات والدبلوماسيين الأمريكيين خلال 30 شهراً.
1: قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إنه لا يؤيد استمرار الحرب، مشدداً على ضرورة صمود إيران أمام الظروف المقبلة لتجنب الاضطرار إلى التفاوض مع العدو في ظروف أخرى.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، علي عمار واختبار السيادة، ممنوع التدخل الأمريكي، مسموح التدخل الإيراني؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
5: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
6: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت إيه؟

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حتى القدير تميزع،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
1: على أرض الملعب معي عبد الناصر حرب على جبل لبنان. تحية رياضية لكل مستمعي ومشاهدي إذاعة جبل لبنان، برنامج على أرض الملعب، البرنامج الرياضي الأسبوعي معي أنا عبد الناصر حرب، كل نهار جمعة الساعة 4 بعد الظهر بس على إذاعة جبل لبنان. لأنه من حق كرة اليد أنه تكون موجودة دايما إعلاميا، ولأنه هيدي اللعبة الجماعية الحلوة هي من ضمن 4 ألعاب جماعية عم بتكون بلبنان، رغم أنه منتخبات عم بتغيب عن الساحة الدولية والمشاركات خلال السنوات الأخيرة، ورغم كل ظروف البلد اللي أثرت على اللعبة، ورغم الطلعات والنزلات اللي عاشتها، ورغم العديد من الأمور السلبية اللي حصلت إن كان بالبلد ولا إن كان ببعض الأمور باللعبة، إلا أنه هيدي اللعبة بتستاهل أنه تكون حديث الإعلام اليوم، لأنه اللعبة رح تعود بعد أسابيع قليلة، وتحديدا بعد حوالي الأسبوعين أو أسبوعين ونص إلى الواجهة مجددا بعد توقف بسبب الحرب. وأكيد ضيف اليوم عزيز، ضيف اليوم هو مدرب فريق الجيش اللبناني لكرة اليد، وصيف بطل لبنان بالموسم الماضي، وأيضا اللاعب والنجم المخضرم خضر نحاس. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا فيك يا
1: خضر. أنا ما قلت أنت مع مين لعبت لأنه اسم الله كتار، بس فيني هيك أختصرهم ببعض الدول للعالم تعرف شو يعني خضر نحاس. بدنا نحكي عن مصر، لعبت بالدوري المصري، لعبت بالدوري القطري، بالأردني،
2: بالدوري السعودي،
1: يعني بارم اسم الله عليك
2: 17 نادي.
1: أحلى تجربة وين كانت؟
2: كلهم حلوين،
1: كل واحدة إلها
2: كل مرحلة كانت يعني إلها طبع الخاص.
1: خضر، ليه اليوم دخلت كرة اليد؟ يعني من أنت وصغير شو أول مرحلة لحتى دخلت هيدي اللعبة؟
2: بصراحة أنا كنت حارس مرمى فوتبول، وبالصدفة رحت بتفرج على تمرين باسكت بصداقة، وشفت الهاندبول، كنت شوفه أنا قبل على التيفي، يعني شافوني نزل قال لي شو رأيك تيجي تجرب. جيت جربت
1: ومش
2: الحال، يعني كان عمري تقريبا 15 سنة بس بلشت هاندبول على طريق الصدفة.
1: مع مين؟
2: مع الصداقة. كان في مدرب اسمه محمد أسعد، مساعد كوتش العراقي، شافني كمشني قال لي خضر أنت 5 سنين، كان عمري 15 سنة بالضبط، قال لي إذا بتتمرن 5 سنين حتصير أحلى لاعب بآسيا. حطيتها ببالي، 5 سنين رحت احترفت.
1: طيب خضر، بتتذكر أول مباراة لعبتها؟
2: كنت ألعب بصراحة مثل هيدا اليوم، أول مباراة لعبتها هي بيتش هاندبول بالهوليداي بيتش، بهيدا الذكرى 9/11.
1: حلو.
2: كان في بطولة شاطئية، ناشئين وشباب، أخذنا نحن بطولة الناشئين وشباب، وبطولة رجال لعبنا الفينال مع الجيش وخسرنا، مثل اليوم بالضبط.
1: يلا ها ذكرنا لك هالذكريات، عن جد حلوة، وبتقول يا ريت بترجع.
2: يا ريت كله بيرجع إن شاء الله، كله بيرجع.
1: طيب اليوم وصلت لمرحلة صرت تقول إنه كرة اليد خلال هالسنوات كلها الماضية بطلت هواية عندك، يعني صارت ممكن احتراف نوعا ما؟
2: أنا من أول يوم ما كانت هواية، يعني بصراحة من أول يوم فتت فيها الكلام اللي كان عم يوصلني إنه أنت بتشتغل صح لح توصل، هذا كنت حاطه بوجهي، أخذت احتراف من أول لحظة، والحمد لله بعد 5 سنين 2006 أسياد قطر، أول مشاركة إلي مع المنتخب، ما بتصدق عروضات العالم تيجي على الفيليج اللي كنا فيها بقطر، فرق سعودية فرق قطرية كرمال إجي ألعب احترف معهم، يعني أول مشاركة دولية كانت العيون الحمد لله.
1: خضر، بكرة القدم عادة بيقولوا بكرة القدم عادة بيقولوا إنه اللي إجره بشوط بالشمال بتكون مأزية بصيب، وبالهاندبول نفس الشيء.
2: بالهاندبول طبعا، أنا مثلا في فرق بالخليج، في فرق برا ما بيكون عندها لاعب إيده شمال، يعني اللاعب الشمال هيدا لاعب نادر ومميز
1: صح
2: بكل الفرق،
1: هذا شيء كمان يمكن اعطاك
2: قوة
1: اضافية لتكون لعبت مع أندية كبيرة وحققت ألقاب، في هيك مباراة بتبقى بالذاكرة لإلك انه كان هيك يمكن نقطة
2: مباريات تصفيات كأس العالم بإيران بأصفهان، كنا كتير قريبين انه ننتهى على كأس العالم، هذه البطولة كنا يعني شوية حظ وشوية بصراحة، يعني لو كنا محضرين أكتر كنا نحن من زمان رحنا على كأس العالم بهذه الفترة، كأس العالم منتخبات،
1: وقتها بإيران.
2: بإيران تصفيات أصفهان.
1: في لقب هيك كمان مميز عندك؟
2: كأس العالم عندي نهائي ثالث رابع مع السد اللبناني، ثالث رابع مع الزمالك، كنا بال 2010 خسرانين منهم فرق 10، طلعنا رابع، رجعنا شاركنا السنة اللي بعدها كبطل عن آسيا على الثالث رابع كمان، رجعنا ربحنا ثالث رابع، أخذنا ميدالية برونزية بكأس العالم.
1: هدر هيدي العقلية اللي عم تحكي لي عنها نوعا ما صارت بطلت موجودة، يعني أنتوا اللي عم تحكيني أنه نحن اليوم مثلا 2010 خسرنا مع هالفريق، بتضلكم بتفكروا لبعدين بالجيل الماضي، بالجيل الحاضر بتلاقيه ما بقى بفكر، صار كل همه السوشيال ميديا، لقطة حلوة، يعني بطل شوي عنده انتماء للقميص اللي لابسه.
2: المشكلة نحن الجروب اللي كان يلعب كنا بصراحة عائلة وحدة، يعني كنا نقضي وقتنا 24/24 مع بعض برا الهاندبول ومع الهاندبول. هلا بطلت مثل قبل، بطلت موجودة. كان هدفنا نوصل اللعبة وبس وصلت لمحل لازم نكفي منه رجعت لورا
1: للأسف.
2: للأسف رجعت لورا
1: يعني حتى في لاعبين، يعني أنت بعدك موجود كنت عم تلعب بمرحلة معينة بالسنوات الأخيرة، وحتى في لاعبين كبار بعدهم موجودين، يعني حنحكي بهالموضوع بعد شوي عن الجيل كرة اليد، ولكن خليني كفي شوي عن خضر نحاس وتجربته. تجربتك مع السد القطري الخارجي يمكن هي من الأبرز تعد، ولكن شو تعلم خضر نحاس من كل هالتجارب الاحترافية اللي خاضها؟
2: يعني هيدي خبرات، خبرات مع الوقت. كيف هلا عم تساعدني بالتدريب صراحة، يعني أنا احتكاكي بالدوريات السعودية القطرية، لعبت بإيران، لعبت بمصر، هيدي كلها خبرات بتتراكم، علمتني كتير أشياء إن شاء الله بتشوفها السنة بالدوري مع الجيش.
1: مع الجيش كمان حنحكي كمان عن موضوع الجيش. في هيك لما انت لعبت برا وشفت وهلأ نوعا ما عم بتشوف، صعب صرنا نلاقي لاعب لبناني قادر يحترف بالخارج حاليا، فقد ايه هيك صعب؟ يعني اليوم انت احترفت، يمكن في لعيبة بتقلك انه مبسوطة انه خلص انه انا افضل شخص احترف وإلي تاريخ وكذا، ويمكن بينه وبين حالة بتقول ان شاء الله ما حدا يروح يلعب، بس انا ما بحس نفسيه خضر هيدا الشيء، يعني بحس انه عندك يمكن غصه انه ما عندك.
2: يعني انا بتمنى كنت بالجيل اللي انا فيه يكون في 3 4 مثلي، يعني انا دائما كنت اتمنى، كان دائما كل اصحاب اللي كانوا معي بالفريق ده راكد وراهم، اخذهم معي على الجيم، اشتغل عليهم، مش انه كان حابب، كنت حابب اوصل بصراحه. انا اخذت كل الالقاب الا ما بس كاس العالم منتخبات ملعب هيدي، ده بعدها حسره ان شاء الله. نعم. بكره هيك بالتدريب بركي بقدر برجع الحلم اللي بدي اياه حقه. بالعكس بتمنى يصير عندي، يصير في 6-7 لعيبه بلبنان القدر، يعني عليا القدر والقيمه، ونقدر نطلع لبرا ونرجع نحط لبنان على الخريطه العالميه بالهاندبول
1: ان شاء الله. هلا اذا على صعيد السيدات بال 2019 قدر منتخب لبنان للسيدات للناشئات عشان يتاهل الى بطوله العالم، ولكن للاسف برومانيا كورونا التغت البطوله. وقتها كان يمكن اول انجاز للمنتخب من كذا سنه لورا، وخصوصا انه ما كان في منتخبات عم تتشكل لا عند السيدات ولا فئات عمرية ولا حتى منتخب
2: رجال. آخر رجال تصفيات لعبوه هو تصفيات البحرين 2015، يعني من 11 سنة ما بقى فيه وقت، ورجعوا عملوا منتخب ناشئين بعتقد، وراحوا ترتيبهم كان آخر شيء
1: ورجعوا أظن من سنتين يمكن كانوا عم بيحاولوا يشكلوا منتخب فئات عمرية ليشاركوا ببطولة بتونس،
2: صح ما مش بطولة بمية بالمية بطولة مدارس وهيك، بس ما رجع مش هالحال،
1: ما مش الحال للأسف. يعني في كتير عوامل حنحكي عنها سواء بالبلد أو حتى الاتحاد يمكن بمحلات معين بحاجة إنه يعمل أكتر. بحكيت لي قديش الاحتكاك بالخارج غير من خبرتك بالملعب، ولكن كشخصية خضر كمان تغيرت بالحياة، يعني اليوم أنت لما تعيش مع عدة ثقافات وهي قديه عم تتعلم من هول كل العوامل لشخصيتك تصير اللي أنت موجود فيها، يعني موضوع الثقة بالنفس، موضوع الثقة بالقدرات اللي قادر تعطيها على أرض الملعب.
2: يعني أنا اللي اكتسبته صرت تعرف مثلا الخليجي كيف بيفكر، صرت تعرف المصري كيف بيفكر، الإيراني كيف بيفكر بالرياضة، يعني مثلا الاهتمام، مثلا كنت ألعب بفولاز مبارك، الاهتمام بالرياضة شيء مرعب. كنا نروح 12 لاعب بالسفرة، يكون معنا 10 مرافقين بين مساج دكتور، يعني هيدي عم حاول انقلها لهون بس كتير صعبة
1: صعبة صعبة حتكون. بس نحن بنتمنى هيدا الشيء أكيد، يعني بنتمنى اللعيبة. بدي أحكي عن تجربتك هلأ بما أنه فتحنا هيدا الموضوع مع الشباب حارة صيدا، يعني كنا عم نحكي تحت الهوى كيف بلشت والتحدي اللي كان أمامك، هيك إذا بتخبرنا كيف الاتصال والجلسة والطموحات، هيك تخبر المستمعين على
2: بصراحة الأصل. أنا دقولي نادي الوفاق وصلت لعنده، أنت بتعرف الموضوع بحارة صيدا بالأخص كيف بيمشي ما بيمشي يعني في ناس في إجبارية للبلد صح. اللي هني فيها قال لي حمادة حيدر، قال لي بدك تيجي درب لي الفريق، ورحت قعدت انا وياه قلت له بس انت فلان لفلان السيد مصطفى الزان علي الزان معه خبر انه اخذ منه الاوكي انه انا فوت على حارة صيدا، خاصه انه انا كنت لاعب حارة صيدا
1: صح
2: مش لاعب الوفاق، قال لي اخذ منه الاوكي.
1: يعني بس نعرف المشاهدين الوفاق فريق وحارة
2: صيدا فريق طلع من الدرجه الثانيه
1: مثل الانصار والنجم ورياضه الحكمه واصعب
2: ديربي كمان ديربي حارة صيدا هيدا صح. فانا لا اقدر فوت على الحاره، خاصه كنت مع حارة صيدا عم بلعب، جبنا دوريان وكاس بتعرف انت بلبنان واي محل بدك تفوت عليه بدك تكون اخذ الاوكي من الجامعه، قال لي انا ما الاوكي. وصلت فت أنا وياه اتفقنا، ظهرت من عنده بيجيني اتصال من شباب حارة صيدا، شو وينك؟ قلت لهم أنا بالحارة بالوفاق، قال لي تعال عندي أنا بمحل فلان لفلان. رحت لعنده كان الدوري اوريدي مبلش، صاروا يمكن مرحلة أو مرحلتين، لقيتهم مجتمعين مع رئيس النادي السيد حسن العبد بوجهله ألف تحية.
1: نعم.
2: قال لي خضر شو فينا نعمل بالفريق قلت له أنا حكيت مع الوفاق، قال لي
1: نرجع بنحكي بهالموضوع تاني
2: 100%. قال لي هلأ حارة صيدا الفريق عنده مباراة بيخسر احتمال كبير انه ينزل على الدرجة التانية، قلت له الفريق بياخد ميدالية السنة، حطيت له قال لي كيف؟ قلت له نربح بنفوت فاينل 6 فاينل 4 بنجيب اجانب بناخد ثالث نلعب على اول تاني، صعب امكانيات انه الفريق كله شباب وصغار. وبصراحة هيدا اللي صار، انت كنت متابع صح. الخطة اللي حطيتها فتنا لعبنا مع المبرة، كسبنا المبرة فرق 4 على أرضنا، ماتش كتير صعب انت بتعرف عم تلعب بفريق ناشئين بالدوري الدرجة الأولى،
1: حتى أجسامهم يعني منا أجسام ضخمة عم بتكون
2: 100%. لعبت أنا على إمكانياتي الموجودة ضد المبرة، ربحنا فرق 4 مش الدوري، صرنا حتى الفرق الكبيرة أخسر منها، مثلا يو أس جي الصداقة، لا الصداقة فرق كبير، يو اس جي الجيش الشوط الاول كله هيدا وصلنا فاينل 6 فتنا على الفاينل 4، بعدين بالفاينل 4 جبت 2 مصاري
1: اجانب صح،
2: ما توفقنا لنوصل على الفينال، عملنا ثالث رابع مع اليو اس جي كمان، اليو اس جي كان معه 2 اجانب والحمد لله توجنا بمركز ثالث، يعني كنا من فريق نازل عم ينزل على الدرجه الثانيه لفريق انه متوج بالميداليه
1: مزبوط. واذا الذاكره ما خانتني يمكن كمان ثالث رابع قبل بسنه لعبوا الحارة صيدا واليو اس جي وربحوا وقتها يو اس جي، ما بعرف اذا معلومات
2: لا لا قبل نحن كنا بعتقد
1: ايه مزبوط، بتذكر سقر كان في سقر مع حارة صيدا ناصرين ليسقروا او شيء. بس خضر في هيك الناس بتقول انه انت بالتدريب بتكون يعني اللي بيعرفك برات التدريب شيء واللي بيشوفك بالتدريب شيء تاني، يعني حتى انا وقت اكون بالملعب بتفادى سلم عليك بالتدريب قد ما بتكون هيك يعني عصبي وبدك تربح وبتشوف تعاملك مع اللعيبه قديش هيك محتد، هيدا شيء طبيعي يكون موجود بلعبه الهاندبول.
2: انا لو ما كنت هيك بالاساس الجديه بدك تكون جدي للاكستريم لتوصل، لو ما كنت صح. هيك باللعب كلاعب ما كنت احترفت وما كنت وصلت للمحل اللي انا بصراحه مبسوط كتير انا محل ما وصلت بالهاندبول، بدك يعني ما حدا حيوصل بالوقت القريب للي انا الحمد لله عملته
1: صح.
2: هلا انا بحاول قد ما في بطلع اللي جواتي انه بقلب الملعب للعيبه لاوصل للنتيجه اللي بدي اياها هو يكون مبسوط وانا مبسوط، فهيدا شوي شيء صعب يفهمه اللي انت براسك
1: صح.
2: بس هلا شوي شوي مثلا مع الجيش صار لي فتره 7-8 اشهر صاروا يعرفوا ليه انا بعصب، صاروا يعرفوا ليه انا بزعل، يعني صار يقولوا لي كوتش انت معك الحق بكل كلمه بتقولها. اخذ بلشوا ياخذوا نتيجه اللي انا كنت اعمله مثلا اي تعصيب اي زعل.
1: بالنهايه انت عم بتعصب على لعبه معينه او تصرف مش على الشخص.
2: لا لا 100% برا الملعب خيي وصاحبي وحبيبي بروح بتعشى انا وياه وبظهر انا وياه واللي بده اياه، بس بالملعب ما في يكون كذب. هيدي رياضه ما في كذب عليك انا بالملعب
1: وامانه بالنهايه انت اليوم مؤتمن
2: 100%. ثاني شيء انا هدفي وصل اللعبه مش هدفي بس وصل الفريق.
1: نعم
2: يعني انا هدفي عم ياخذوا مثلا ان شاء الله بكره بيصير في منتخب، هدفي يصير عندي 14 لاعب احلى من خضر نحاس. يعني انا مع مين والله تدربت مع خضر نحاس، انا اللي ما بتعرفه انت ديك السنه بين الحرب الاولى والحرب الثانيه ان شاء الله ما بتنعاد صرت اطلع رائب بجنوب بالفرق المدارس الدرجه الثانيه، جبت 7-8 لعيبه هول بكره انت ان شاء الله حتشوفهم واكيد بتعرفهم، في اسماء بتعرفها هول رح يكونوا نواه منتخب الهاندبول بلبنان
1: ان شاء الله أيضاً. يتشكل.
2: يعني انا هدفي انه يصير في عندنا كتير لعيبه بالهاندبول لترجع تقوى اللعبه، مش انه اذا حنضل هيك
1: هو الخزان بالفئات العمريه
2: اصلا جنوب 100%. بدي يصير في لعيبه مشان نحن كلعيبه قدامى اللي ما قدرنا نعملناه بالمنتخب نقدر نعمله كلعيبه نقدر نعمله كمدربين.
1: طيب كل هذا اليوم لما نقول احتراف لاعب بأي رياضة يعني عم تاخد جزء كبير من حياته، كيف قدرت هيك توازن بين حياتك الشخصية وبين بنفس الوقت اللعب؟
2: ما هذه مشكلة كتير كبيرة انك انت 25 سنة بالهاندبول خلص انطبعت فيك ما فيك. يعني انا هلأ صار عمري 42 سنة كل يوم انا ونايم بحلم انه عم بلعب هاندبول، يعني ما فيك تشيل هذه لعبة كتير قد ما حوصف لك مش انه ما لعبتها ما لعبت يعني ما لح تفهم. يعني هلا في لعيبة اعتزلت بس تيجي على الملعب بين الشوط والشوط اذا بتلاحظ بينزل بلقطة الطابة ببلش يشوط.
1: صح هذا امر لافت يعني كيف غير رياضات منا موجودة
2: ابدا ابدا خلص بطل ما بيعود يجي ما بيعود بس الهاندبول حنيتها
1: صح
2: غريبة.
1: حتى اللاعبين اللي بعدهم عم يلعبوا لهلا بيلعبوا من محبتهم للعبة.
2: في لعيبة عندي بالفريق انا بفريق الجيش 45 سنة
1: صح
2: وحابب يعني بوقت ما جيت بتلاقيه عم يركض وعم يلعب وعم يتمرن اكثر من الشاب اللي عمره 25 و20 سنه.
1: عنده هالحماس.
2: هي صعب اللعبه، هي لعبه ادمانها كثير صعب.
1: صحيح. خضر رح اخذ بريك، بدي اذكر لكل اللي انضموا لنا حاليا معي نجم منتخب لبنان السابق اللاعب المخضرم خضر نحاس وهو حاليا المدرب الاول لفريق الجيش اللبناني لكره اليد. بريك وبنرجع لنتابع ارض الملعب.
0: جبل لبنان إذا عدنا
3: تبرد
4: تعبولة
3: الهرمو سكر أو مسكر أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولة
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبولة
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: من الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: جبل لبنان على يوتيوب اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة جاهزين تريكدو كرمال لبنان ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة هيدا مش بس سباق هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين شارك اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول للتسجيل زوروا therightpathngo.com
3: على أرض الملعب معي عبد الناصر حرب على جبل لبنان عودة لكل مستمعي ومشاهدي إذاعة جبل لبنان برنامج على أرض الملعب معي أنا عبد الناصر حرب كل نهار جمعة الساعة 4 بعد الظهر وضيف اليوم نجم منتخب لبنان السابق والمدرب الحالي لفريق الجيش اللبناني خضر نحاس أهلا وسهلا فيك خضر عن جديد حكينا عن كتير أمور عن خضر وعن الدوري شوي وعن غيرها من المواضيع قبل البريك خلينا شوي نعمل لك مشاكل ووجع راس مع بعض العالم لأنه أنا بحب هيدي الحركشات خضر انت من اللاعبين اللي عاشروا اكثر من جيل عشت مع كذا جيل وعشت بكذا مواسم كيف هيك باختصار كيف بتوصف لي الدوري اللبناني لكرة اليد من سنوات ماضية اذا بدي ارجع 10 سنين او 15 سنة لورا واللي عم نعيشه نحن باخر 3-4 سنين
4: بصراحة هلأ هالحقبة اللي نحن عم نلعب فيها بحس صارت افضل من قبل لا صار في كتير لعيبة خاصة بالجامعات بالمدارس يحبوا الهاندبول يعني صرت تيجي تلاقي وجوه جديدة تلاقي فرق جديدة ناس حابة تلعب بس للأسف برجع بقول لك لازم يصير في شغل على مستوى لبنان كله يعني أنا مثل ما قلت لك طلعت جبت 7-8 لعيبة صغار بكرة حتشوفهم هون وقت لعيبة منتخب هلا عم يلعبوا مع فرقهم درجة أولى 16-17 سنة أجسام وكذا فصرت شوف بالنسبة لقبل كانت محدود اللعبة ضمن فريقان هلأ صرت تلاقي كل الفرق عندها لعيبة صغار وعندها لعيبة حابة تلعبه وعندها لعيبة كوتش في عندك برايفت كوتش في أكاديمي في كذا لا هلأ أفضل بس لازم ينشغل بعد أكتر بكتير على هذا الموضوع هلأ صار في كتير لعيبة تحب اللعبة قبل كانت شوي
3: محصورة يعني
4: بتكون. لا هلأ أفضل
3: صحيح بس أنا إذا بدي أحكي عن المستوى الفني للدوري يعني بأيام عم بحكي أيام عز السد الصداقة غيرها من الفرق حتى الشباب مار الياس يعني كان في فرق مستوى تلاقيه على المنخار كل الوقت
4: هلأ أنت عم تحكي مثلا سد صداقة هلأ مثلا
3: جيش
4: مش أنه نحن لما بال2006 خلص الأمضوات رحنا من الصداقة على السد بعدين رجعت فيه لعيبة راحت على الصداقة أو لعيبة ضلت بالسد هني ذاتوا لعيبة الصداقة 16-17 لعب راحوا على فريقان هلأ لا صرت تلاقي بكل الفرق حارة صيدا بالوفاق بالجيش بالصداقة بمار الياس بالفوج الإطفاء صار فيه اللعبة صار فيها كتير لعيبة في لعيبين ثلاثة بكل فريق بيشيلوا الفريق أفضل بس بعد بدنا شغل
3: المشكلة اليوم يعني خلينا نحكي الأمور واضحة في تراجع بكرة اليد اللبنانية بالدليل أنه ما عندك منتخبات ما عندك يعني تخيل منتخب لبنان اللي هو مفروض يكون موجود لو بشرف المشاركة فقط يعني لما نشوف اليوم الاتحاد الآسيوي عامل بطولة آسيا أو تصفيات
4: استضافات بيبعتوا ورانا استضافات ما قادر تروح أنت
3: ما في
4: مالياً. بتبلش ماديات أنت كوزارة عم تدعم
3: طب مين بيتحمل اليوم المسؤولية الوزارة الاتحاد
4: الاتحاد هلأ البلد ما أنت شايف وضع البلد يعني من 2019 لهلأ الخربطات المالية الأزمة الصرافة والصرف بس رجعت كل الرياضات وقفت على إجريها ليه نحن بعدنا آخر ناس يعني بصراحة هيدا الموسم هلأ هيرجع يمشي في فضل لشخص واحد فيه لهيدا الموسم يرجع يمشي وانت بتعرف الاسم وبتعرف مين اللي ركض كل مرة يرجع يمشي الموسم بدل ما هن يكونوا راكدين ليمشوا نحن كلاعيبة وكمدربين راكدين ورا الاتحاد إذا بتريدوا مبوس إجركم رجعوا مشوا اللعبة
3: بركي يعني أنا بركي الاتحاد هم بقلك بعده

0: تطلع ثالث بيطلع لك 7000 دينار، في جوائز ماليه. بينما انت بالهاندبول هون بتيجي بتلعب كل الموسم بصراحه، يعني في لعيبه ما معها تشتري شوز للتمرين وللعب، بيعطيك ميداليه حق دولارين. طب انت وين الحافز للنادي اللي يروح يجيب لعيبه، يشتري لعيبه، يلعب يتعب على لعيبته؟ انت بتعرف انه الانديه هون بتدفع حتى للحكم قبل الجيم يعني قبل
1: كمان، يعني اوكي بيتحمل الاتحاد مسؤوليه 100%، بس اليوم الانديه كمان بتتحمل مسؤوليه.
0: ما انا كنادي عم بصرف، بس انا شو المقابل؟ يعني انا هلا بس روح مثلا على نادي الرياضي او نادي الحكمه كباسكت، بتروح بتلاقي عنده 300 لاعب واولاد صغار، كل لاعب بيجوا بيتمرنوا مثلا برايفت، اللاعب كل لاعب بكلفك بالتمرين $30 اهله عم يدفعوا، بقول لك انا بدفع عليه بتعب عليه، بكره بيصير لاعب بياخذ سكولرشيب بالجامعه بالمدرسه، بقدر بعدين اذا لعب فريق درجه اولى يعني كل اللي حطيته برجعه. بينما بالهاندبول انت عم تلعب عم تتعب عم تدفع من جيبتك واجارات طريق وكذا، ما في شيء مقابل. انا كنادي بس بدي اجي اصرف مثلا كحاره صيدا صرف سنتين ثلاثه ورا بعض بحدود 60-70 ألف دولار، طلع لنا ميداليه حق دولارين وخلصت. هي ما فيك انت لتقوي اللعبه لازم تعمل ماركتينج للعبه، تروح تجيب سبونسرز بالقليلة، مكافآت مالية للأول تاني تالت، مكافآت كل جيم لأفضل لاعب أفضل هداف أفضل حارس. إذا ما عملت هيك هاللعبة
1: أنتوا بتحكوا فيهم على الاتحاد؟
0: أنا دحسنا حكيين فيهم. أنا من عنا وعمري 20 سنة، وقت ما أول نهار احترفت وشفت برا كيف بالدوري السعودي وكيف فيه المصاري بتنصرف على الرياضة وعلى الهاندبول، بصراحة حاولت أنه لهذا الموضوع ما في شغل، ما حدا حابب يشتغل بكل صراحة. يعني 30 سنة صارن بالاتحاد، اخر مشاركة نحن شاركناها كنادي هي مع حارة صيدا بطولة اسيا استضافة من فريق القادسية الكويتي،
1: مش من بعيد
0: استضافونا، وفوق هيدا الاستضافة دفعنا شي $30,000 بس مصاريف اللعبة. اي رياضة بالعالم بدك تدفع، بدك تصرف، بدك تروح انت تجيب مدير تسويق يسوي تي في اذاعة، تطلع انت مثلا كذا شركات تبع الباسكت، سنيبس فلان الفلاني كذا كذا، الماي كله عم يدعم XXL، هيدا كله بيدعم.
1: مين اللي هاي دعايات بلاش
0: دعايات؟ يعني عم بحكيك انا ليش ما بتروح بتجيبهم على الهاندبول؟ انت خي عندك 4-5 ملاعب، جيبهم عمال خلي العالم تحضرها للعبه على التي في.
1: صح،
0: العالم بتشوف منتخبك انت كمنتخب لبنان، اذا ما شاركت وعملت نتيجه ما حدا حيعرفك، ما حدا حيسال عنك.
1: هو يعني الباسكت اخذت ضجه اخر فتره من ورا نتائج المنتخب بال 2014 من ورا نتائج.
0: ايوه منتخب الشباب اخذ بطوله غرب اسيا من كم يوم، يعني بنبارك لهم. عندك أكيد. بالسيدات عندك
1: حتى منتخب الهاندبول بال 2019 بس تاهل على بطوله العالم اخذ ضجه واجا القنوات المهمه يعملوا مقابلات، وبعدين يعني
0: اختفت اللعبة.
1: يعني بعتقد لو بتعود مشاركات المنتخب بيت حتساعد كتير.
0: انت اذا ما ساعدت الاندية ما حيصير عندك منتخبات. انت الاندية بدك تطلع، مثل ما قلت لك رحت جبت انا لعيبة اولاد صغار 15-16 اشتغلت عليهم. بدك تشوف، بدك تروح انت تدور على لعيبة، تصرف على لعيبة، تجيبوا اجارات طريق، بدك تدفع له، بدك تعميه وتاخده وتعمل له معسكرات وتخليه اللاعب اذا ما شارك معسكرات برا من هو صغير حضر اللعيبة اللي بوجهه وصار يحلم انه يصير مثله، ما حيصير عندك منتخب.
1: طب يعني بصراحة نحكيها، أكتر واحد عم ينظلم هو اللاعب ساعتها
0: بعد، هو معروف بلبنان،
1: بس إنه عم ينظلم كتير. يعني اليوم ممكن نوصل لمرحلة نقول ما لقي لعيبة هاندبول
0: 100%. هذا
1: يعني هلأ اللي أنت عم بتقلي إنه فتشت بالمدارس، بس اليوم المدارس ما بتوصلك للنوادي. يعني اليوم المدرسة أكتر
0: أنا
1: شيء
0: أنا أخذت من المدارس على النوادي، أخذت على حارة صيدا
1: لأنه أنت بس اليوم أنا لو ما أنك موجود مثلا أنت أو ما أنه موجود مدربين يمكن باثنين، الله يرحمه حسن كوثراني كمان كان
0: أولاده اثنين كمان صاروا بحارة صيدا
1: مثلا، انه ما كنت بتلاقي انه في المدارس يمكن بيتخرج من المدرسة خلص
0: 100%. مثلا انا حكيت ادارة النادي تبعت حارة صيدا، قلت له انا عم جيب لعيبة، بصراحة راحوا اثنين على الوفاق وراحوا ثلاثة، محمد حنجول وعلي كوثراني ابن الشهيد ومحمد ابنه ومحمد خيو، اخذتهم على حارة صيدا.
1: نعم
0: قالوا لي كوتش نحن كيف بدنا نروح ونجي؟ صار بصراحة بعمل لك اياها، صار حارة صيدا يدفعوا يجيبوا اللعيبة ويدفعوا لهم مصاريف وروحات ومجيات، صار يصرف، صار اللاعب يجي. يعني أنا عندي محمد حنجول بيجي من عرب سليم على حارة صيدا بيتمرن وبيرجع مأمنين له سيارة. هيدا الشغل، هيدي اللعب، رياضة بدها مصاري بلاش.
1: صح، خلينا نحكي اللي قلنا واللي علينا. أنا ما بدي دافع عن الاتحاد، بس كمان اليوم الأندية لازم هي كيف أنت عم بتروح تفتش على لعيبة. اليوم الاتحاد ما حيروح حدا بالاتحاد يفتش، يمكن لازم يكون في لجنة مختصة بتنقل لعيبة، بتعمل
0: 100%
1: اكتشاف المواهب أو ما بعرف أكاديمية
0: للاتحاد، ينقوا من اللعيبة الخبرة اللي مثلي ومثل مثلا عندك حسن صار عندك حسن
1: ويسلموهن هيدا
0: الملف. سلم هيدا الملف خيي.

0: لعيبه مثلا مثل بمصر دور المحترفين المصري عندك كيف اخذوا بطوله عالم بالناشئين، عملوا جيل هيدا، عملوا انه هيدا الجيل نحن جبناه بنشتغل عليه 4-5 سنين
1: نعم
0: ليوصل للعالميه، عملوا هيدا البروجرام ووصلوا للعالميه واخذوا كاس عالم. مش عم تحكي على مستوى محلي، روحوا اعطونا امكانيات، الملاعب موجوده، اعطونا امكانيات نجيب لعيبه نشتغل عليه سنه سنتين ثلاثه، وفروا الماديات اتليست 3 تمرينات بالجمعه للمنتخب، سلموا العالم اللي عن جد بتشتغل من قلبه ووصلت. ما بصراحة مش عم بعمل دعاية لحالي ولا للعيبة اللي معي، في كتير لعيبة عنا بتعرف تشتغل هاندبول، جيبون استفيدوا من خبراتهم، صرفوا، جهزوا لعيبة، دفعوا أجرات طريق، جيبوا الالتزامات المطلوبة مثلا تياب شنط شوزات، انت بتعرف كل هيدي الأمور.
1: حتى أنا ما بدي زيد الأمور، بس كمان يعني حتى الحكام في يمكن حسن حرب واحلام ابراهيم هن بس
0: وساره ابراهيم هن
1: وساره ابراهيم اخر يمكن 10 سنوات
0: اخر شيء اخر حدا بالتحكيم
1: الباقيين بعدهم الحكام الله يطول بعمرهم والله يعطيهم القوه يعني كتر خيرهم عم يجوا كتر خيرهم عم يجوا عم بحكموا
0: يعني انت عم تعطي الحكم 30 دولار ما اذا انا جايبه للحكم صراحه من الاخر من جنوب على بيروت حطهم بنزين
1: صح
0: شو استفاد
1: يعني بنتمنى
0: بحب اللعبه
1: هيدي
0: برجع بقول لك هيدي اللعبه لازم انت تحط بقلبها مصاري روح جيب سبونسرز يكبوا مصاري لتوصل بسنتين ثلاثه انا شايف انا رحت على جنوب وشفت كل العالم بتحب الهاندبول بس ما حدا بيعرف وين بده يروح روح جيب هالعالم ونحن جاهزين نشتغل عليه ونعمل وصل لك اياها للعالميه للعبه
1: صح صح حتى بدي اقول شغله يمكن لاول مره انا بقولها ما بعرف اذا من حقي اقولها بس لازم اقولها انه انا بصفتي المسؤول الاعلامي للاتحاد ومستلم صفحاته على مواقع التواصل هات لنعمل دعايه للاتحاد لبنانيز هاندبول فيدريشن على السوشيال ميديا بيوصلني كتير مسجات من عالم من بيروت ومن برات بيروت انه اذا في اكاديميه بالمنطقه اللي عايشين فيها يعني ناس من البترون حكوني كذا حدا من بيروت في حتى من الجاليه الاثيوبيه يعني
0: بده
1: مدام مزوجه عندها ولد
0: 100%
1: عم بتسالني اذا بنتها بدها تلعب هاندبول
0: في كتير عالم بدها تلعب في ما انا كان في 4 لعيبه بالبترون ما عادوا اجوا مشان ما قادرين يروحوا يجوا يصرفوا اجرات طريق انت هول لعيبه اذا انت بتامل لهم مين ياخذهم مين يجيبهم صدقني
1: صح
0: بتجيب بدل الميت لاعب الموجودين عندك بالدوري بصير عندك 10,000
1: ما عندهم مشكلة يدفعوا يعني اليوم الأهالي عم يدفعوا ممكن يستثمروا لبعدين كيف الباسكت
0: أنا إذا جيت استثمرت بابني بالآخر بآخر بآخر شيء أنا ابني إذا ما استفاد منها للعبة بقول لك شو بدي فيها بروح بستفيد بلعبوا فوتبول بلعبوا باسكت نحن لازم نشجعهم لازم يصير يشوف إنه الهاندبول في إلى فيوتشر الهاندبول بتفوتك على الجامعة بلا يعني أنت بتعرف بصير عندك خصم بالجامعة خصم بالمدارس هيدا اذا نحن مش موجود ما رح يمشي الحال برجع بقول لك اي رياضه لتنجح بدها مصاري
1: خضر قبل ما اختم عندي اسئله سريعه وبدك تجاوبني عليها كمان بسرعه بدون ما تفكر افضل لاعب لبناني لعبت حده
0: حسن صقر
1: حسن صقر
0: زولفي كار ظاهر
1: اصعب منافس واجهته
0: الاهلي المصري بالتاريخ اصعب فريق بالعالم من اصعب من كيل الالماني واصعب من برشلونه
1: هن فوق المصريين ما عندهم مجنسين يعني هن ما بحاجه
0: اصعب هن من اهم الفرق اصعب فريق بحياتي لعبته هو الاهلي المصري بالدوري المصري وبرا
1: وبرا كمان
0: معسكرات
1: بعرف شوي ضيق الزون بس افضل مدرب اشتغلت معه
0: فاسلين فويوفيتش بعد السد القطري كان افضل لاعب بالعالم هو هلا من افضل مدربين العالم
1: والله أقوى مباراة بمسيرتك لعبتها أنت
0: أهل المصري
1: لما كنت معه بدي لما كنت فريق أنت لعبت معه قدمت فيها الأداء
0: السد اللبناني ثالث رابع ضد الزمالك لما أخذنا ميدالية
1: لاعب لبناني حاليا موجود تنصحه يكفي هاندبول لأنه حيوصل
0: معي بالفريق
1: مين؟
0: الحجز مش الحجز
1: محمود
0: مش محمود محمود طبعا مكمل بدك برا الجيش
1: فينا برا الجيش يعني من الشباب اللي انت اكتشفتهم
0: محمد حنجول
1: محمد حنجول اكتر شيء بتشتاق له بكرة اليد القديمة بلبنان
0: البطولات اللي كنا نروح نلعبها المنافسات الجمهور هذا اكتر شيء والجمع كنا نحن جروب 10-12
1: عائلة مع بعض إذا رجع فيك الزمن لورا بتاخد نفس القرار وبتفوت بالهاندبول
0: طبعا طبعا
1: طيب خضر نحاس لاعب أم خضر نحاس مدرب
0: خضر نحاس كلاعب أخذ حقي، وإن شاء الله كمدرب بأخذ حقي.
1: بتمنى لك التوفيق. بدي أختم بسؤال، كرة اليد اللبنانية أعطتك حقك؟
0: أبدا زيرو. أنا اللي أعطيتها حق على كرة اليد.
1: ما بعرف خضر إذا عندك بعد شيء بدك حابب تضيفه.
0: بوجه رسالة للاتحاد أنه نشتغل أكتر، حرام هيدا اللعبة تموت. وبشكر الأستاذ جورج فرح على المجهود اللي عمله الجبار ليرجع إن شاء الله الدوري يبتدي. يعني أنت بتعرفه ومتابع أستاذ جورج، صخرة الهاندبول بلبنان، والله يطول بعمره. وبحب أشكره عبر إذاعتكم الكريمة.
1: خضر أهلا وسهلا فيك، أنت بعتبرك أخ عزيز لإلي، وإذاعة جبل لبنان أكيد تشرف أنه أنت معنا، ومنتمنى لك التوفيق لفريق كمان لفريق الجيش اللبناني، على أمل أنه يكون، ما بدي أوقف معه ضد الصداقة، بس لازم نشوف الجيش اللبناني بقى على
0: منصة. إن شاء الله ما في منه هذا السنة، في
1: إن شاء الله ما في منه. إن شاء الله تعود الإثارة. بدي أكيد ذكر برنامج على أرض الملعب معي أنا عبد الناصر حارب، كل نهار جمعة الساعة 4 بعد الظهر، وضيف اليوم كان المدرب الحالي لفريق الجيش اللبناني لكرة اليد النجم اللبناني السابق المخضرم خضر نحاس. أكيد موعدنا بيتجدد نهار الجمعة المقبل بنفس الموعد، وما تنسوا تتابعوا برامج إذاعة جبل لبنان.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: عم حس إني غريبة.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتدندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمي بتشدي والحب بيدش.
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستر.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

صارت الساعة 5 وانطلقت حلقة جديدة من برنامج 5 على 5 دائما عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7. من المعروف أن هجمات 11 أيلول 2001 والمعروفة أيضا باسم 11 سبتمبر خلدت التاريخ كأشد هجمات إرهابية بالعالم، وبعد 25 سنة بيعتقد البعض أن هالهجمات تم دراستها وتحليلها، ومع ذلك لا يزال الكثير من الناس بيصدقوا سرديات المؤامرة المحيطة بهالعمليات الانتحارية يلي شهدتها أمريكا. والبداية مع مراجعة صغيرة، فاختطفت ب 11 أيلول 2001 شبكة القاعدة الإرهابية 4 طائرات ركاب واصطدمت 2 منها ببرجي مركز التجارة العالمي بمدينة نيويورك، واصطدمت الثالثة بمبنى البنتاغون بواشنطن العاصمة أي مقر وزارة الدفاع الأمريكية. وكان من المفترض أنه تستهدف الطائرة الرابعة مبنى الكابيتول بواشنطن أي مقر الكونغرس الأمريكي، ولكن سقطت بولاية بنسلفانيا بسبب تدخل الركاب ومنعهم الخاطفين من الوصول إلى هدفهم. ويعتبر 11 أيلول حدث غير العالم، إن كان بما يتعلق بالهجمات الإرهابية أو حتى بسرديات المؤامرة. كانت أحداث 11 أيلول نقطة تحول أدت إلى إثارة أحداث كثيرة منها، من نقاشات مجتمعية شاملة ما كانت موجودة ومشاكل أمنية ما كانت معروفة أصلاً، كما أكد المؤرخ كلاوس أوبرهاوزر بحوار مع فريق مدققي الحقائق بهيدا الموضوع، وبحوار أكد بأنه نظريات المؤامرة هي نظريات لهيدي الأحداث ولا لها علاقة بهالمؤامرة.

وعم تحيي نيويورك اليوم بعد 25 سنة على هجمات 11 أيلول ذكرى الضحايا، بحين اختار الرئيس الأمريكي إلقاء خطاب البنتاغون. وبنيويورك حضر المراسم أول رئيس بلدي مسلم بتاريخ المدينة زهران ممداني، يلي كان هدف لانتقادات بعض الأصوات المحافظة. كما شارك نائب الرئيس الأمريكي إلى جانب الرؤساء الأمريكيين 74 الأحياء بايدن، أوباما، كلينتون وبوش بمراسم وسط إجراءات أمنية مشددة. وبعد الهجمات العام 2001 شهدت هالمدينة وكما مخترف أنحاء أمريكا ارتفاع حاد بالأعمال المعادية للمسلمين، كما كثفت الشرطة المراقبة للمجتمعات المحلية بذريعة مكافحة التطرف الإسلامي، وذلك عبر برنامج تم التخلي عنه. وهالتطور لم يمنع بعض الأصوات المحافظة من المطالبة بعدم مشاركة زهران ممداني بمراسم إحياء الذكرى. ومن بين تلك الأصوات رئيس بلدية نيويورك عند وقوع الهجمات، واللي أصبح محامي لدونالد ترامب، إذ أعرب عن شعوره بالإهانة بسبب حضور المسؤول المنتخب الشاب بالموقع. وتتهم عريضة حصدت أكثر من 100,000 توقيع زهران ممداني بالارتباط بأشخاص يبدون ازدراء للمؤسسات الأمريكية أو ما بيوجهوا انتقادات كافية للأيديولوجيات المتطرفة من دون تحديد شكل هاي الأيديولوجية. وبالأيام من إحياء الذكرى كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتحدث عن تجربته بنيويورك بعد الهجمات وكشف عن تفاصيل جديدة. ذكر أنه وقعت مباشرة بعد الاعتداءات، بين كان في رجلين من الأطفاء يلي حملوه وأبعدوه عن المنطقة المحيطة بالموقع أي مركز التجارة العالمي خشية انهيار أحد المباني عليه. وأكد ترامب: لن أنسى أبداً رجلي الأطفاء، كنا نظن أن المبنى سوف ينهار، كانا رجلين ضخمين وقويين وأنا لست نحيفاً، أمسكا بي من تحت ذراعي وقالا يجب أن نخرج من هنا. وبمقابلة مع فوكس نيوز أوضح ترامب أنه شاهد الطائرة الثانية وهي تصطدم بالبرج الجنوبي لمركز التجارة العالمي، وأكد بالمقابلة: كنت أشاهد ورأيت الطائرة الثانية تصطدم لأنني أتابع مسارات الطائرات منذ سنوات وأعرف أين تحلق، إنها تصعد مباشرة ومن ثم كانت هذه الطائرة التي تتجه مباشرة نحو المبنى الثاني.

إذن هيدي كانت لمحة عن ذكرى وما يحصل حاليا بأمريكا بالنسبة لذكرى 11 أيلول بمبنى البنتاغون، وفي كلمة حاليا تلقى للرئيس الأمريكي مباشرة من مبنى البنتاغون.

0: صحيح صرنا بأيلول، ولكن موجة الحر عم ضاعف من أعباء اللبنانية بظل ساعات التغذية المحدودة وارتفاع كلفة الاشتراكات الخاصة يلي مافيات المولدات عم تاخد تسعيرة مرتفعة جدا مقارنة بالتسعيرة الخاصة بالدولة. ومع ارتفاع درجات الحرارة عم تتحول المكيفات من وسائل الراحة إلى كلفة إضافية على كاهل العائلات، فيما يلجأ البعض إلى البحر والأسطح بعثا عن بعض الهواء والبرودة. نسمع العالم شو عم بتقول.
1: مافيا سرقة أو نهب من بعد النواب طبعاً، هن مافيا الاشتراكات بلبنان.
2: مش عارفين شو بدنا نعمل، والله عم نام على السطح، شو بدي أعمل؟
3: صراحة عم نطلع على السطح من قلبه وقعدنا على السطح من نام فوق على السطح، شوية هواء ربنا مع شوية مروحة، شو بدنا نعمل؟ لا في كهرباء من الداخلية ولا في اشتراكات من الداخلية ولا في شيء.
4: يعني شو تعمل؟ أول شيء ما قادرين يشتركوا اشتراك بيبي دور المكيفات، عم يدوروا هالمراوح، والمراوح بهالشوب أعطانا كتير.
1: أنا واحد من العالم اللي صرت استنى الكهرباء تيجي ساعتين، نحن عم ندفع سنوياً فاتورة الكهرباء اللي هي على الفاضي بالاسم، اسمها كهرباء لبنان.
2: أنا كنت نام هلأ، كنت نام على 11-10، هلأ عم نام على 4 الصبح لحتى أقدر نام. لك مراوح ما عم نقدر ندور، لك اشتراك عم يطفي على الساعة 3 بالليل.
5: من شباك ليل يمين على الأرض فيش في ناس ما قدرة ترتب، بس خي ما فيك شام كهربا، ما فيك جبوة ساعتين، ماي ما فيك، هلا الاشتراكات عم بتحكموا فيك.
6: العالم بتجي على الزيارة والمي نظيفة والمي باردة، وعشان يسبحوا شوي ويبوردوا مازال كل شيء غلى تحت، ومترات وأجارات
1: الأمانة أكبر مافيا سرقة ونهب من بعد النواب طبعاً، هن مافيات الاشتراكات بلبنان.

0: وأيضا عم ترتفع المحروقات مجددا بشكل إضافي وكتير. وصدر اليوم الجمعة جدول جديد لأسعار المحروقات بلبنان. بنزين 95 أوكتان ارتفع 49 ليرة، بنزين 98 أوكتان أيضا 49 ألف ليرة، والمازوت ارتفع 52 ألف ليرة. يعني بنزين 95 أوكتان 1,679,000، بنزين 98 أوكتان 1,697,000، المازوت 1,539,000، والغاز 1,190,000. بريك ونتابع 5 على 5.
1: بريك ومنرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: مش شبيبة طيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: خير شو في احكي لي ساكت عمين عم تكذب
3: انطوق ليه بدعت لسانك
2: لكن هيدا الكره معك حق مش كل شي بينحب بس في شي واحد بينكره
4: تعو سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام
5: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان

من تابع خمسة على خمسة وإلى حصبية. بحصبية عم تتحول لمخلفات الزيتون للتدفئة بخيار أقل كلفة من المازوت والحطب بظل ارتفاع أسعار المحروقات وصعوبة تأمين التدفئة خلال فصل الشتاء المقبل.

0: زفت بيطلع من فضلات الزيتون، نحن منجمعه ونكبسه ونعمله حطب للتدفئة. هذا الجفت وفير وله حسناته أكثر من الحطب. هذا بيئياً كتير نظيف، ما بيعمل وسخ، ما بيعمل ثاني أكسيد الكربون، وأوفر، بيوفر على المواطن بنسبة كبيرة.
1: السنة والله الوضع كتير صعب، واحتمال نشتع على مش بس على جفت الزيتون، يعني يمكن نضطر له مش يعني مواضيع تانية، لأن الوضع الاقتصادي ما رح يسمح، وكل مانو المزوط على غلا والمحروقات. فالله أعلم كيف بدها تكون السنة اللي تمرق علينا.
0: هيدي المكنة اللي نصنع فيها الجفت، بنحط الحلزون هذا الموجود هون، والجفت بيطلع بينزل على هون، وهيدي المكنة مولد الكهرباء فيها هون، موتير كهرباء، وبيطلع الجفت من هون. هيدا موتير بقص فيه مقص اوتوماتيك، بنقصها على 20 سنتي، والشغيل اللي عم يشتغلوا بيشلوها بنحطها بقفاص

0: وبعيدا من الأزمات بنرجع بنضوي على بصيص الأمل. فلبنان تحول مع شغف بالي كريم، أي اللي كان رياض لبناني سابق، حلم سياراته لمتحف وبيضم نحو 45 ألف سيارة مصغرة وبيوثق 33 سنة من السباقات والإنجازات والذكريات. وبيجمع بالي كريم بين عالم السيارات وتاريخ لبنان وثقافة القيادة. وبنسمع سوا قصة بالي كريم.
1: ثقافة سباق السيارات

المتحف في 1500 متر تقريبا، في 14 اوضه، كل اوضه بتمثل شيء، يعني وحده كلاسيكار، وحده رالي، وحده فورمولا 1، وحده بورش، وحده فراري، وحده 24 اورز اوف ليمان. في من جمع، في طيران، في موتويات، مش بس السيارات، كل شيء اي اثر بحياتي. يعني هذا المتحف تقريبا تذكار، في حتى عن الحروب، يعني بتعرف لبنان صار له 50 سنه بالحروب.

خلصت اول بورش كلوب بالشرق الاوسط هيك بلش جمع بعدين اخذت اول وكيله ثاني وكيله ثالث وكيله صفيت اخر شيء ما بقى عندي محل بالبيت فتحت اول اوضه ثاني اوضه وبتعرف الواحد بيفتح التربو ما بقى في شيء بوقفه.

انه هذا المتحف كل شيء فيه تذكار، كل شيء فيه ذكريات حلوه، وشغفي كله تبع السيارات موجود فيه هون. حطيت حبي كله لجمال السيارات، السباقات، وكل شيء عملت سباقات، كل شيء عملت بطولات، كله موجود هون. وثقافه عالم السرعه، عالم كل شيء فيه سباقات، وانا هلا صرت رئيس نادي لبنان للسيارات.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
3: للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-1000.

صحيح أنه لبنان رجع إلى سكة النهضة والإعمار إن كان سكك الحديد أو حتى ما له علاقة بمرفق بيروت، ولكن هل عندك فكرة أنه لبنان بالسبعينيات نافس الدول العظمى وأطلق أول صواريخ فضائية بالشرق الأوسط من قلب بيروت؟ القصة بدأت بجامعة هيكازيون سنة 1960. مجموعة طلاب بإشراف أستاذ الفيزياء مانوك مانوكيون أسسوا نادي الصواريخ اللبناني، وبصنع يدوي وميزانية ضئيلة ابتكروا صواريخ تجريبية. الحلم كبر والجيش اللبناني كما رئيس الجمهورية الأسبق فؤاد شهاب دعمهم لحد ما توصلوا إلى صاروخ أرس 4 الضخم. وبسنة 1963 وبمناسبة عيد الاستقلال انطلق الصاروخ ووصل لارتفاع أكثر من 200 كيلومتر بالسماء، يعني دخل لبنان رسمياً مشارف الفضاء الخارجي. لبنان وقت أصدر طوابع بريدية بتخلد هالحدث، والصحافة العالمية كتبت عن السياق الفضاء اللبناني، إلا أنه المشروع توقف فجأة بمنتصف الستينيات بسبب الضغوطات السياسية الخارجية والمخاوف من تحوله لسلاح عسكري. قبل ما نسمع بإيلون ماسك وشركات الفضاء، كانت بيروت هي عم تكتب تاريخ الصواريخ بأيادي طلاب جامعيين.

ترامب وبذكرى 11 أيلول، إيران هي الراعي الأول للإرهاب في العالم وهي لن تحصل أبداً على سلاح نووي. وبعد اختبار 11 أيلول نمر اليوم باختبار جديد وأثبتنا النجاح فيه. وقواتنا تعمل حالياً لضمان ألا تمتلك إيران التي تعد الراعي الأول للإرهاب في العالم أي سلاح نووي. وأكد أننا لن ننسى أبداً ما حدث في 11 أيلول ونحن نقاتل اليوم وفاءً لهذا القسم، ولا يمكن أن ننسى لحظة الشر في 11 سبتمبر، واليوم نكتشف هوية البلاد وعلينا أن نكون أقوياء وأذكياء. وكان وزير الحرب الأمريكي أكد بأن أمريكا تسيطر على مضيق هرمز وسوف ننهي هذه المعركة. في المقابل ذكرت الخارجية الإيرانية أنها توصلت مع سلطنة عمان لتفاهم بشأن مسارات موقتة بمضيق هرمز وسوف تبذل جهوداً لضمان أمن الملاحة. واعتبرت رويترز بأن الحوثيين يعلنون أن الملاحة البحرية آمنة لكل شركات الشحن باستثناء السفن السعودية الخاضعة للحظر المعلن عنه مسبقاً. بالميدانيات الجنوبية قصف مدفعي عنيف ومركز استهدف مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطي الفوقة. وتحليق للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء بيروت وصولاً إلى الضاحية الجنوبية.

0: ولخصت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي نشاط الجيش من جنوب لبنان إلى غزة والسامرة والجبهة الشرقية خلال أسبوع، وكتبت: من جنوب لبنان إلى غزة والسامرة والجبهة الشرقية تدمير بنى تحتية إرهابية، القضاء على مخربين وقاد، إحباط عمليات إرهابية ومحاولات تهريب وسائل قتالية ضمن نشاط متواصل دفاعاً وهجوماً في جميع الجبهات. وأكدت أمس في جنوب لبنان استكملت إذن تدمير شبكة البنى التحتية تحت الأرض في منطقة مرتفعات علي الطاهر، بعد أن حققت خلال هذه الفترة الأخيرة القوات الإسرائيلية سيطرة عملياتية عليها فوق الأرض وتحت مرتفعات علي الطاهر. وأكدت بأن ما حصل تحت علي الطاهر هو جزء من منظومة إرهابية ضخمة تم حفرها على مدى سنوات بموارد مالية هائلة، واستخدم كبنية تحتية مركزية والسيطرة والمعارك لحزب الله، حيث تمت إقامته بمساندة إيرانية. وبعد الضربة التي تلقاها حزب الله لن يسمح جيش الدفاع الإسرائيلي بإعادة بناء القدرات وإعادة الاستقرار في المنطقة. وخلال الأسبوع الأخير سجلت حالتان منفصلتان من الانتهاكات الصارمة من جانب حزب الله، الذي أقدم على إطلاق الدرونات المتفجرة على قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في المنطقة الأمنية، ورداً على ذلك هاجم جيش الدفاع أهدافاً في جنوب لبنان. بريك ونتابع 5 على 5 مع الناشط السياسي والمحامي ليون سمرجيون.
1: 5 على 5 بياخد بريك وبيرجع على جبل لبنان.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: الو تريزي، خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف واخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيرو. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي آيدي هذا الرقم عندي 8-1-022-8-08. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرني البيضو ب 12 أيلول.
3: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان. ملف اليوم على جبل لبنان.

0: خمسة على خمسة حالياً بصروا أنه يستضيف الناشط السياسي والمحامي ليون سامرجيون. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذ ريكاردو.
0: ليون، الحدث الأساسي كان مبارح مرتفعات علي الطاهر مساءً مع هذا التفجير الضخم لأنفاق علي الطاهر، وذكرت هيئة البث الإسرائيلية بأنه تقريباً 15 عنصر من حزب الله فقدوا حياتهم جراء هذه التفجيرات. شو اللي صار وهل انتهت علي الطاهر؟
1: هلا بالنسبة للأرقام، في تفاوت كتير كبير بين مجموعة من التقارير طلعت. في البعض قال 15 شخص، في البعض قال إنه في تم تهريب 15 شخص قبل هذا التفجير الكبير، والبعض حكى عن 50 والبعض حكى عن أكتر من 50. على كل حال، هذه من الأسرار اللي ممكن تتكشف بعد فترة وممكن ما تتكشف بعد فترة. هلا الأهمية الاستراتيجية لأسقاط علي الطاهر. علي الطاهر عنده مركز استراتيجي، عندها هي تلي، مش بس هي مشرفة على النبطية إنما السيطرة عليها عملتيا ممكن يفتح المجال على جزين وعلى الريحان، وطبعا ممكن يشكل سلسلة بتبلش بقلعة شقيف وبتخلص بجزين، وبالتالي هنا عندها أهمية استراتيجية كتير كبيرة. كمان في عندها أهمية استراتيجية بالنسبة لحزب الله نسبة للأنفاق اللي هو أنشأها بهذه المنطقة. هلا امبارح حكيوا على إنه الأنفاق عددها 8، وطبعا هي لا مركزية، يعني عملين كل نفق مستقل عن الآخر، ممكن تفوت بنفق بس ما بيوديك على نفق الثاني، وكان دايما في بحسابات حزب الله على انه بحال سقط نفق او اثنين بضلوا
0: مدقين
1: في خط دفاعي اخر، وهذا ضمن استراتيجية دفاعية. هلا كمان بالاستراتيجية، نتنياهو اعلن على انه هذا اكبر مركز ايراني خارج ايران. هي إيران هي أنشأته، هي أشرفت على إنشائه، وبالتالي لما هو عم بيعلن عن هذا الشيء، عم بيعلن عن إنه هذه ضربة قاسمة لحزب الله وللمحور الإيراني ككل، يلي ببلش من طهران ولا ينتهي ببيروت، لأنه كمان بيمتد إلى صنعاء وغير محلات. وبالتالي هذه الضيعة، هذه التلة يلي هي هلا اليوم فتحت مجال كتير كبير، لو دغري بعد سيطر على الطاهر صار الحديث على النبطية.
0: النبطية إلى الواجهة حاليا.
1: نعم.
0: هل الدولة اللبنانية حيكون عندها هذه المرة رؤية مغايرة، وما يصير يلي صار ببنت خيام وبنت جبيل وغيرها من المناطق يصير؟ نعم. بالنبطية
1: هذا السيناريو اللي نحن ما بنتمنى لحدا، لأنه النبطية تعرف أستاذ ريكاردو أنه هي مدينة كتير كبيرة، تقارب تقريبا 150 ألف شخص، هذه بالنسبة للديموغرافيا تبعها، في اقتصاد كامل متكامل، وأنا بعرف نبطية وزيارة أكثر من مرة. إنما كمان هي بالنسبة لأهلها ولسكانها هي من أكبر المدن الشيعية بلبنان، وبتشكل بالوجدان الشيعي شيء كتير كتير مهم، لأنه هي عاصمة جبل عامل، وبتعرف شو أهمية جبل عامل بالنسبة للوجدان الشيعي أو الضمير الشيعي، وبالتالي هذا الموضوع كتير كتير مهم بالنسبة للنبطية. وطبعا النبطية بحال الدولة اللبنانية أو الجيش اللبناني ما حسم أمره بشكل نهائي، يعني أنا عم بحكي أستاذ ريكاردو مش بس إنه الجيش اللبناني يقوم بدوريات مثل ما صار بآخر يومين، لأنه ما أنه المطلوب منه أنه يقوم بدوريات وطمأن السكان والأهالي. إذا بده يطمن السكان والأهالي عليه بداية بالنبطية اللي هي شمال الليطاني، المبادرة فورا لتطبيق القرارات تبع الدولة بخمسة وسبعة آب اللي هي نزع سلاح المقاومة، نزع سلاح حزب الله. اليوم بمدينة كبيرة من النبطية ما حدا في يقنعنا على أنه ما في عشرات المخازن وعشرات المراكز وبنى تحتية كاملة متكاملة لحزب الله بقلب هذه المدينة، اللي طبعا الإسرائيلي رح يكون حاطط النصب أعينه هو السيطرة على المراكز وتعطيلها. طيب إذا كان الجيش اللبناني ما أنه مستعد أنه يقوم بهذا الواجه، رح يجي يقول له أنه أنا رح أقوم بهذا الواجه، مثل ما صار من فترة صار في دعوة للجيش اللبناني أنه تفضل سيطر على علي الطاهر أنت خذها، وقال أنا رح أضطر أخذها. الجيش اللبناني للأسف تلكأ عن القيام بهذه المهام، شفنا شو صار اليوم علي الطاهر. إذا بترجع بتشوف المشاهد الأولية تبع النهار، لأنه صار تفجيره بالليل، بتقول أنه صار في كسارة ضخمة نهشت كل هذا الجبل وبطل في جبل.
0: هو الجيش اللبناني يلي تلكأ أو حزب الله ما سمح له الدخول
1: الاثنين سوا، بس أنا من
0: أي أخطر، عدم ليك. السماح أو تلكأ الجيش ما يعطول قرار يفوت
1: بدك
0: على
1: بدك نحكي الأمور بكل صراحة ومن دون ما نلبس كفوف. اليوم لبنان عنده عدوان، عنده عدو إسرائيلي وعنده عدو اسمه حزب الله، الاثنين عم بيشتغلوا ضد مصلحة لبنان واللبنانيين، الاثنين في تواطؤ بيناتهم. لأنه اليوم لما شو قصده حزب الله؟ أنا ما بسلم علي الطاهر للجيش اللبناني،
0: سلم إلى إسرائيل. وكأنه
1: كيف بسلمها لإسرائيل؟ طب أنت عم تشتغل لصالح الإسرائيلي، أنا عم بتقول أنا ما راح انسحب، ما راح سلمها للجيش اللبناني تيجي الإسرائيلي يتفضل ياخدها.
0: الدولة شو لازم تعمل ابتداء من هذه اللحظة، لأنه عم تضيع وقت.
1: كان لازم تعمل من امبارح وتعمل اليوم وتعمل بكرة أنه ما تتلكأ عن الكيان بواجباتها.
0: الواجب الأساسي،
1: الواجب هو تطبيق القرارات تبع الدولة بخمسة وسبعة آب سنة 2025، نزع سلاح حزب الله. ما نضحك على بعض، ما بقى فينا نقول نحن ما نخاف من مواجهة.
0: طب من اليوم السلطة التي تتلكى أو تخاف من تقول للجيش ادخل إلى هذه المناطق وابدأ بنزع السلاح؟
1: ليك واضح أنه أولاً نحن بدولة ديمقراطية، الجيش اللبناني يأتمر بالقرار السياسي، قرار السلطة السياسية. اليوم لما يكون الجيش عم بيجي يلاقي ذرائع أنه هو خايف من أنه يدخل بمواجهة علماً أنه هذا العنوان خاطئ وما بوافق عليه، أنك أنت تحط عنوان أنه أنا عم واجه طائفة بلبنان، لا أنك بدك عم تواجه بطائفة، ومين قال لك أنه كل الطائفة ورا حزب؟ هذا الحزب يلي هو صار بسبب المآسي للطائفة وللبنانيين، لا معك أغلبية الشعب اللبناني، عليك أنك تعمل واجباتك حتى لو أدى إلى مواجهة، بس أنت لما عم تعمل واجباتك أنت عم تمنع من المزيد من التوغل الإسرائيلي بالأراضي أو الأراضي اللبنانية والمدن اللبنانية، مزيد من الجرف والتدمير اللي عم بيصير بالكرة والمدن بشتى أنحاء الجنوب، وأنت عم ترجع تسيطر على هذه الكرة، عم تمنع الإسرائيلي أنه يرجع يمتد أكثر فأكثر. فعمليا انت لما عم تتلكع عن كيب بهذه الوجبات عم تقول للاسرائيلي، عمليا عم تقول للاسرائيلي بشكل كتير واضح وصريح، تفضل انت قوم بالوجبات اللي انا ماني قادر اعملها، انت انا ماني قادر هلا اليوم سيطر على علي الطاهر، تفضل انت سيطر على علي الطاهر. هذا هو المساج اللي عم نقدر نوصله للاسرائيلي، وبالتالي نحن المساج او الرساله عم نجرب نوديها للجيش اللبناني، انه مش مطلوب منك بس تعمل دوريه بالهمفيات تطمئن سكان النبطيه، لا المطلوب اكثر بكثير من هيك، المطلوب تطبيق قرار الحكومه اللبنانيه بنزع سلاح حزب الله. هيدي الشغله الوحيده اللي رح ترجع تمنع تمدد الحرب الى مدن وقرى جديده وسطر اسرائيل الى مدن قرى جديده وعمليا تدمير هذه المدن بشكل منهجي والغاء من الوجود.
0: انطلاقا من هون ب 17 ايلول بباريس في اجتماع تحضيري لدعم الجيش اللبناني، هل الدول العربيه والدول الغربيه ان كان امريكا فرنسا رح يشاركوا بهذا المؤتمر وعن جد يدعموا الجيش اللبناني، او فقط هي مظاهر تحصل بأغراض معين؟ نحن عم ندعم الجيش ولكن انت ما بتقوم بواجبك.
1: ليك واضح على انه الحماس منه كتير كبير، فرنسا عم تجرب تعمل بواجباتها لانه كمان فرنسا عندها مصالح تحافظ عليها بلبنان، عم تجرب انه هالدولة الشرق الاوسطية الوحيدة اللي عندها علاقة مميزة معها انه تحقق نوع من المصالح اللي عندها اياها بهذه المنطقة. ما تنسى انه فرنسا اليوم عندها مصالح ببور بيروت، عندها مصالح اقتصادية، وعندها كمان يونيفيل عسكر فرنسي موجود باليونيفيل بلبنان، بالرغم من الفيتو الاسرائيلي هلا بالمرحلة المقبلة على بقاء الفرنسيين ضمن إطار آخر، وبالتالي اليوم فرنسا عم بتشوف أنه يمكن يتقلص دورة مستقبليا بلبنان وعم تمنع هذا الشيء، عم تقول أنه أنا كنت دائما ألعب هذا الدور اللي هو حامل لبنان ودائما المساعد للبنان وبعدين مستمرة بالقيام بهذه الوجبات. بس لما تلاحظ على أنه اليوم الولايات المتحدة منها محمس كتير لهذا المؤتمر اللي هي الممول الأساسي للجيش اللبناني، لما بتحكي عن المملكة العربية السعودية وبنتذكر كنا سوا الهبة لأربع مليار دولار اللي سكر بال 2014 ورجل تم إلغائها بعد ما البعض بلبنان أعرب عن عدم استعداده لقبول هذه الهبة تلبية لمصالح حزب الله، وأقصد فيه ميشيل عون. نحن هلأ اليوم ما في لا حماسة سعودية ولا حماسة أمريكية، وبالتالي هذا الموضوع بشكل عائق أساسي أمام نجاح هذا المؤتمر. حتى لو صار في بعض المساعدة للجيش اللبناني حتضلها محصورة وحتضلها يمكن بنوعية من السلاح اللي هي متدنية وما رح تفيد الجيش اللبناني بشكل كتير كبير.
0: لو دخل الجيش اللبناني وبدأ فعليا نزع سلاح حزب الله،
1: نعم،
0: هل كنا شفنا دعم أكتر للجيش طبعاً اللبناني؟
1: طبعاً كنا راح نشوف بداية الحماسة اللبنانية، بداية قبل ما نحكي عن الحماسة الدولية، اللبنانيين كانوا كلهم راح يكونوا محمسين انه هذا الجيش اللبناني نحن بدنا ندعمه وبدنا نساعده بكل الوسائل، لانه هذا الجيش اللبناني هو الضمان الوحيد بالنسبة لنا، وانا بعدني مصر على هذا الموضوع، ونحن يمكن انتقادنا لدور الجيش اللبناني هو من حبنا له من مصلحتنا بحماية الجيش اللبناني، وحرصنا على انه هو يكون الوحيد موجود على الاراضي اللبنانيه اللي هو عم بيحمينا واللي عم بيامن الاستقرار بلبنان. لا في ميليشيات ممكن تامن هذا الاستقرار، ولا اكيد في جيش احتلال اجنبي او غريب ممكن يامن هذا الاستقرار. نحن بدنا الجيش اللبناني الوحيد، وبالنسبه للعالم، بالنسبه للولايات المتحده او بالنسبه للدول الفاعله، لو كان في شعور على انه الجيش اللبناني يقوم بواجباته كنا شفنا هلا نحن مزيد من النجاح بالمناطق التجريبيه. كنا
0: هل فشلت المناطق التجريبيه؟ نعم او لا؟
1: ليك بالنسبه لهلا، بالنسبه للوقت الحاضر نعم فشلت، بس هي ما عمليا المسار كله سوا ما في شيء، لانه رح يرجع فيه رح يرجع يستمر
0: في جوله مفاوضات جديده ربعه والثلاثه،
1: مش معناتها انه اذا في جوله
0: يعني
1: مفاوضات ممكن تنجح، لا ممكن ما تنجح، ممكن ضل في تعمل هول اللقاءات لمجرد انك تعمل لقاءات لما تقول او ما تعطي اذا بدك رساله سلبيه على انه هذه المفاوضات
0: من هذه المفاوضات تمديد المفاوضات جوله 8 و9 و10 من المستفيد؟ لبنان، حزب الله او اسرائيل؟
1: ليك اسرائيل هي المستفيد الاكبر، لانه اسرائيل هي عم تتمدد وهي عم تتوسع وعم تحقق نجاح ورا نجاح بالنسبه لها، لانه انت هي كل ما تفوت على قريه جديده وكل ما تعطل المنشات هذا بالنسبه لها وبالنسبه لجيشها هذا نجاح، اما بالنسبه لها كلبناني هذا مزيد من دمار. فعمليا طبعا الموضوع نسبي، كل واحد بيشوفها من منظاره الخاص. اما حزب الله طبعا المنتصر الدائم، يعني لو شو ما كان دائما هو دائما هو منتصر، كل موضوع باجله حسم موضوع السلاح بالنسبة له هذا انتصار له، بغض نظر عن التكلفة البشرية، بغض نظر عن التكلفة الاقتصادية، ويمكن ما عنده مشكلة حتى حفاظا على سلاحه انه يصير في تدمير كل كرة الجنوب ويصيروا كل اهل الجنوب موجودين بجبل لبنان بالبقاع موجودين بغير مطرح، حتى لو هجرهم كلهم وسبب لهم بكل هذه المأساة. وبالتالي حزب الله بالنسبة له كل ما هو يحافظ على سلاحه هذا بالنسبة له انتصار، وإسرائيل ما عندها مشكلة، أما الخاسر الأكبر هو لبنان.
0: لبنان الخاسر الأكبر. طيب هذه المناطق التجريبية فشلت، الحق على
1: لحد
0: مين؟
1: هلا
0: لحد هلا فشلت
1: لحد هلا.
0: الحق على مين؟ على الدولة اللبنانية أو على إسرائيل؟
1: ما فيك تلوم، ليك إذا إسرائيل هي عدو فيك تلومها بشيء؟ لما إسرائيل تجي تعتدي
0: يعني
1: عليك، ليك إذا هي عدو فيك أنت اليوم تجي تلومها أنه لا بتعتدي علي؟
0: العدو عدو،
1: عدو عدو.
0: أوكي،
1: أنت عليك واجب بدك أنت بدك تعمله،
0: يعني أنا المقصر كلبنان؟
1: طبعا طبعا، أنت عليك مسؤولية
0: إعطاء الجيش الأوامر فيك التنفيذية الفعلية. صحيح. بنزع السلاح.
1: ما فيك تنطر دايما الجهات الخارجية تجيب لك الحل، انت بدك تبادر تجيب الحل، انت بدك تفرض الحل. انت دوله سيده حره مستقله، عندك جيش لبناني قوامه اكثر من 70,000 عسكري اذا ماني غلطان، انت مجبور وعندك الواجب انك تامن الاستقرار بهذا البلد. وفي عندك مشكله كثير كبيره معقده، ما في شك انها معقده، لانه عندك ما في تكافؤ مع الجيش الاسرائيلي اللي هو موجود، كمان بالسابق ما كان في تكافؤ مع حزب الله اللي هو هلا بتراجع وتكهكر مستمر. بس انت عليك واجب لما تفوت على المنطقه ما تعمل بس دوريات قدام الإعلام ومحاولة طمأنة سكان هذه المنطقة، عليك واجب واحد، نزع سلاح حزب الله، تعطيل البنية التحتية مطرح ما في مخازن، إلقاء القبض على هذه المخازن وتعطيل أو الاستيلاء على السلاح والذخيرة اللي عنده إياها حزب الله بهذه المراكز، عمليا إبطال حزب الله. حزب الله عليه أنه يدرك أنه كل اللبنانيين أو أغلبيتهم العظمى وحتى كتير من بيئته يلي بعدها للأمس كانت بعدها مؤيدة لخيار ما يسمى بالمقاومة، هلأ عم ترجع تشوف أنه لا، حزب الله منه حامي الشيعة بلبنان ومنه حامي الجنوب بلبنان، هو مسبب المأساة اللبنانية، هو مسبب مأساة الشيعة اللي دمر لهم كراهن بسبب أخطاء استراتيجية أو قراراته يلي هي بتجي من إيران منها حتى قرارات لبنانية، هو المسبب الأول للمأساة اللي عم بسبب فيها الشيعة اليوم. عم بيصير في وعي وإدراك على أنه لا، نحن كنا بسردية، صرنا بسردية أخرى مختلفة، نحن ما بقى فينا نستمر بهذا التراجع وهذا التكهكر وهذا التجريف اللي عم بيصير للمدن والكرة تبعنا، لا لازم يكون في حل، الحل الوحيد هو عن طريق الدولة اللبنانية.
0: أي ضربة قاضية ربما تحتم على الدولة اللبنانية إعادة بلورة موقفها والتدخل فعليا بالميدان وتقول حان الوقت لنزع السلاح؟
1: كان لازم هذا الشيء يصير مبارح وقبل مبارح، بس نحن هلا اليوم امام استحقاق كتير كبير
0: اللي هو
1: النبطيه. النبطيه اليوم منا بامان بالنسبه للاعتداءات الاسرائيليه، اذا كان في انطباع امريكي اسرائيلي على انه الجيش اللبناني لا يقوم بما يكفي بحمايه النبطيه او بنزع سلاح بقريه بمدينه النبطيه، راح يكون في هجوم اسرائيلي على مدينه النبطيه، وهذا الشيء رح يكون كتير كبير، ما بيشبه حتى اللي صار ببنت جبال او اللي صار بالخيام او اللي صار بغير من المدن.
0: جزين ومرتفعات هذه المناطق
1: الإسرائيلي شو عم بيشتغل هلا اليوم؟ عم بيمارس سياسة القدم، وعم بيمارس سياسة كل فترة بيفوت على منطقة بحيدها بدمرها بجرفها وينتقل إلى منطقة أخرى، مزبوط؟ هذا هو البروسس أو المسار اللي عم يمشي فيه الإسرائيلي من وقت ما بلشت هذه الحرب لهذه اللحظة، وراح يكفي، نحن صرنا فينا نتوقع أنه هو راح يكفي. وبالتالي كل منطقة هو بيعرف، هو عنده معلومات أكثر مني ومنك، بكل منطقة عندها أهمية استراتيجية عسكرية بالنسبة لحزب الله وموجود فيها أنفاق أو بنى تحتية، وطبعا جزين فيها كثير من الأنفاق تبع حزب الله، وكلنا سوا بنعرف على أنه هو كان يمنع أهالي بعض القرى أنه يروحوا على أراضيهم أو يزرعوها، لأنه هو عم بيقوم بأعمال أو منشآت يمكن تحت الأرض. وبالتالي الإسرائيل بيعرف بأماكن وجودها، وطبعا خطوة خطوة، وهذه سياسة القدم بالنسبة له كتير ناجحة. بتعرف ليه؟ لأنه هو أولا عم بيفوت على هذه المساحة الجغرافية، عم بيفوت عليها وعم بيسيطر عليها وعم بيعطل كل شيء موجود فيها. بالوقت ذاته بسياسة القدم البطيء هو ما أنه عم تحمل ولا خسارة، ما عم بيكون في خسائر بشرية إسرائيلية. أولا عم بيفوت بواسط الروبوتات وبواسط الآليات اللي عنده إياها واستطلاع اللي هو عنده إياه، عم يتفوق التكنولوجي عم بيسمح له بهذه الوسيلة بدل ما يكون في احتلال كتير كبير وواسع مثل ما صار ب 82، لا عم بيعمل احتلال بطيء بالوقت ذاته، عم تحمل ولا خسائر تذكر بالجنوب اللبناني. فبعتقد إنه هذه السياسة اللي عم بيتبعها جدا ناجحة بالنسبة له، وأنا ماني شايف ليش بده يرجع يتبع سياسة أخرى.
0: لبنان بين أزمة سلاح حزب الله وبين أزمة أخرى اقتصادية واجتماعية ومعيشية.
1: نعم.
0: هل الحكومة اللبنانية قدام استحقاقات مصرية؟ برأيك لو ما كان في موضوع سلاح حزب الله والحرب حاليا، هل كانوا اللبنانية بالشارع عم بيطالبوا بكفل الغلا بالبنزين بالمحروقات بالغذاء وبكل الأمور الحياتية الأساسية بحياتهم؟
1: ليك جزء كتير كبير أو جزء أساسي من انهيار نحن الاقتصاد اللي عم نشوفه هلأ اليوم، طبعا جزء له أسباب قديمة، ويمكن البعض بصنف أنه هذه الأزمة الاقتصادية هي ذات أسباب بنيوية بالنظام اللبناني. إنما نحن اليوم بال 2024 وال 25 وال 26 نعرف كتير منيح أنه صار في عندك تحميل خسائر إضافية على العجز اللي كان قائم بالموازنة اللبنانية، لأنه أنت حملته عشرات المليارات الدولارات من الخسارة الإضافية اللي كان عنده إياها الاقتصاد اللبناني. حتى بال 2026 اليوم ده كان مفروض يكون في عندك واردات نسبة مقارنة بال 2025 اللي كانت نسبة جيدة إجمالا، أنت ما جات حققتها، وبالتالي كانت الدولة اللبنانية بدأ ما تلجأ إلى إصلاحات كانت لازم تعملها، خاصة أنا عم بحكي على مستوى الإدارة العامة على سبيل المثال أو الكهرباء أو غيرها من الملفات الدسمة والمهمة واللي هي أساس للفشل الاقتصادي، ما عملت شيء من هول الإصلاحات بالوقت اللي هي راحت إلى فرض مزيد من الضرائب اللي هو عم ينهك المواطن اللبناني. اليوم ما في بلد بالعالم المواطن الفرد العايش بلبنان بيصرف تقريبا نص المدخول تبعه بس على الكهرباء
0: وعلى البنزين
1: يعني منك عم تحسب أكله وشربه ومصروف أولاده والمدارس والآخرية، نصة عم بتروح على موضوع الكهرباء. هذه بالستاتيستيك منها موجودة بالعالم، أي فرد بالعالم بأي بلد طبيعي يمكن بيصرف على هول المواضيع أكثر 5% من مدخول تبعه، أنت بلبنان بتصرف 50%، يعني ما في أكثر من هيك إرهاق على عاتق المواطن اللبناني للأسف.
0: المواطن اللبناني قدام خيار أساسي، إما البقاء بلبنان ويتعود ويتأقلم مع هذا الواقع للأسف اللي هو مرير دائماً، أو يهاجر. أي أصعب، الهجرة أو التأقلم بهيك ظروف؟
1: ليك الاثنين عم تحكي عن اثنين مشكل، لأنه كمان لما تتأقلم يعني عملياً أنت كل فترة عم تتقبل أنه وضعك عم يرجع يتدهور ويرجع يرجع لورا، والهجرة كمان منها دائما الحال، لأنه عم تخسر أنت من الشباب اللبناني، من الناس الكفؤين، من الناس المتعلمين، كمان أنت عم تخسرون، حتى لو نحن كان بدنا إياهم أنه هن يسافروا تيجوا يعملوا تحويلات
0: الاستفادة منهم كمان ماليا،
1: الاستفادة منهم ماليا تيجوا يصرفوا أو يجوا يغزوا الاقتصاد اللبناني. لا، نحن اللي بدنا إياه هو توصل لمرحلة من الاستقرار، مرحلة من السلام بلبنان وبالمنطقة ككل، ما يكون في عندك حروب دائما عم تنهك الوضع بوضع بالداخل، يكون في عندك نمو بالاقتصاد، لانه انت الشيء الوحيد اللي انت بحاجه له بالمستقبل انه لما تعيش الاستقرار ترجع يصير في عندك نمو بالاقتصاد، تخلق فرص عمل، تعطي امل للمواطن اللبناني. هذا الشيء ما راح يتحقق اذا في شيء اسمه حزب الله دائما كل فتره بقرارات ايرانيه صرفه بياخذ قرارات بانه ياخذك على حرب. لازم انه يكون في لبنان بالمستقبل، وانا اتحمل مسؤوليه ما اقول، ما يكون في شيء اسمه حزب الله لا بالسياسة ولا بالعسكر. ساعتها لبنان رح يكون عايش بأمان، رح يكون في جيش لبناني عم بيقدر يسيطر على كامل الأراضي اللبنانية، يكون في دولة جديدة منبثقة من إرادة الشعب اللبناني تفرض الأمن والاستقرار والسيادة على الأرض اللبنانية، حتى يقدر اللبناني يقدر يتنفس ويقدر يطمح بمستقبل أفضل له ولأولاده.
0: المحامي والناشط السياسي ليون سمرجيون، أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا.
2: فيكن تسمعوا 5x5 على ويب سايت jabellebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
3: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تعبورت إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبورت لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: إذا الرجل الدرزي يلي هو شيخ ومصمم أزياء بالوقت نفسه ومنذ عام 2019 بيجمع أدهم مسارية الدين بين العملين. منتابع سوا هيدي القصة ومصمم الأزياء اللبناني غير التقليدي.
1: بيقولوا لي مصمم أزياء وشيخ مع بعض، أنا شيخ مصمم أزياء. عندي شغف وقصة عشت مع الأزياء لأنه هيدا العمل اللي حبيت أشتغله كل حياتي. لما كنا صغار قتلت لوصلت له، والحمد لله اليوم بعدني مستمر فيه، ويمكن رح تلقيت اللي ضلني فيه. بسنة 2019 التزمت بالدين وضليت ملتزم بشغلي كمان. في عدد كبير من الناس تفاجأت لما غير زيي، لأنه أجت لعنا أسجى عند أدهم، شوي أجت عند الشيخ أدهم، فكرتنا وقفنا الأزياء أو وقفنا هيدي المهنة، بس لا، ضليتنا مستمرين. ومن هيديك الفترة لهلا صرت شيخ ومصمم أزياء. أنا وأيمن خيي نحن اثنين مصممين أزياء هون، معنا فريق عمل متكامل من صبايا خياطات سيدات ومن صبايا بتشتغل بالشك وبالنوم وبطريقة التطريز. بطبيعة شغلي كتير إنسان بحب القصات، التطريز، شغل الإيد، الكريستلز، البيات والخرز، هيدا في بعض البساتين ما فيها تكون فستان مجرد قماشي، بدها تكون عبارة عن نقوش ورسم وشغل كله بالشك والتطريز. الزركشي والنقش والشك فيك تعتبري وكأنه عنوان كبير لبعض الفساتين. الأزياء بدو فن، بدو ابتكار، بدو طريقة، بدو أيام حنك صغيري بالشغل. مش كل جسم بيلبق له نفس اللبس، ولا كل جسم عنده بشرة بيلبق له نفس اللون. بالنسبة للموضة، أنا بحب كتير الموضة القديمة جداً، يعني بتلاقي في بعض الموضة اللي كانت ماشي سنة 2000 أو 90 أو 80 يوم كتير عم ترجع. من أجمل الأمور اللي بيمرق فيها الموضة العالمية أنك ترجعي قصة جديدة وفكرة جديدة بنقوشاتها وبزخريفها وبقماشاتها بطريقة عصرية شوي بتشبه الناس اللي عم تلبسها اليوم. بدلات العرايس والفساتين أكيد عنا كتير شغل فيها. أنا بحب العروس بالأبيض الأبيض، أبيض أبيض زاهي، أو لبسة أوفايت أوفايت فاتح كتير، اللي هو بحس أنه ما فيها تعملهم إلا بيوم عرسة. بحلم بوقت يصير الواحد فيه يعطي كل حريته بشغله بدون ما يسأل إذا كان شخص متوجه للدين أو مش متوجه للدين. فياريت نوصل لمرحلة نصير نقدم كل اللي بدنا إياه بحرية ونكون كتير مرتاحين ومبسوطين.

وصلت دراسة حديثة إلى أن كوكب عطارد ربما انكمش خلال تاريخه بمقدار أكبر بنسبة تصل إلى 30% مما كان العلماء بيعتقدوا، بعدما أخفت طبقات الحطام الناتجة عن اصطدامات النيازك جزءاً من التشوهات الجيولوجية التي تكشف تقلص الكوكب مع برود باطنه. وذكر الباحثون أن قطر عطارد ربما تقلص بما يصل إلى نحو 23 كيلومتراً منذ تشكله قبل نحو 4.5 مليار سنة، مقارنة بتقديرات سابقة كانت تحدد الانكماش بما بين 4 و16 كيلومتراً. طور باحثون عصابة ذكية مزودة بأقطاب كهربائية مطرزة داخل النسيج، ذكروا أنها تستطيع عند ارتدائها على الرأس تسجيل نشاط الدماغ بمستوى أداء يقترب من أنظمة تخطيط كهربائية للدماغ التقليدية، مع توفير قدر أكبر من الراحة وتقليل وقت التجهيز والحاجة إلى المواد أو المحاليل المستخدمة عادة مع الأقطاب الطبية. وربما تمهد هذه التكنولوجيا الطريق أمام أجهزة أخف وأقل كلفة وأكثر مراقبة لمراقبة نشاط المخ لفترات طويلة خارج المستشفيات والمختبرات، وهي إحدى العقبات الرئيسية التي تواجه تطبيقات تخطيط الدماغ القابلة للارتداء حالياً.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
2: وصل علماء الفلك إلى أن الحلقتين المحيطتين بالجرم الصغير عم يتغيروا بمرور الوقت وبصورة متعاكسة، باكتشاف يتحدى الاعتقاد بأن أنظمة الحلقات حول الأجرام الصغيرة بالنظام الشمسي مستقرة نسبياً. وذكر فريق دولي بإيادة معهد الفيزياء الفلكية بالأندلس التابع للمجلس الوطني للبحوث بإسبانيا أن الحلقة الداخلية أصبحت أكثر بصورة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، بحين انخفضت الحلقة الخارجية. ذكر باحثون بجامعة فيرجينيا تك بأمريكا أن تغيير طريقة ترتيب جزيئات البلاستيك بدلاً من تغيير مكوناته الكيميائية ربما يسمح بإنتاج مواد قابلة للتحلل تجمع بين القوة والمرونة والمتانة والقدرة على منع مرور الأكسجين، بنهج يفتح أفاقاً جديدة أمام تطوير عبوات غذائية أكثر استدامة. ووجد الباحثون أن تحويل سلاسل البوليمرات التقليدية الطويلة إلى هياكل يمكن أن يحسن عدة خصائص بالمادة بالوقت نفسه، متجاوزاً واحدة من المشاكل الأساسية بتصميم البلاستيك، وهي أن زيادة القوة غالباً ما تأتي على حساب المرونة أو المتانة. بالوقت يلي عم بتكافح في سويسرا لاحتواء لتقلص الأنهار الجليدية، أجرى باحثون تجربة استثنائية بجبال الألب لمعرفة ما إذا كان بإمكان أحد الموارد الطبيعية التي لا تحظى بتقدير كبير أن يساعد في ذلك، وهو صوف الأغنام. وتفرج أغطية صناعية بالصيف منذ سنوات فوق مناطق الجليد والثلوج لتعكس ضوء الشمس وتقلل من امتصاص الحرارة، لأن الاحتباس الحراري يؤدي إلى ذوبان الصفائح الجليدية يلي تم تشكيل معالم المناظر الطبيعية بجبال الألب العالية لآلاف السنوات.

سبع أبراج صنعت هوية المدن ولا كل وحدة قصة. أصل الحكاية قبل الهواتف كيف كان يعرف اللبناني الوقت؟ بدأ انتشار أبراج الساعات بالمدن اللبنانية بأواخر العهد العثماني، وتعد من المنشآت يلي عندها منفعة عامة وبتتيح للناس معرفة الوقت، وارتبط بعضها بتحديد مواقيت الصلاة، وكانت رؤيتها صعبة بسبب ارتفاع البناء حولها. البداية من ساعة السرايا البرج الذي كان سباق لكل ناطحات السحاب، بني عام 1897 وصمم المهندس يوسف أفتيموس، ارتفاعه 25 متر وكان أعلى مبنى ببيروت عند افتتاحه، ويقف حتى اليوم قرب السرايا الكبير بعد ترميمه بعد الحرب عام 1993. برج ساعة التل 30 متر بذاكرة طرابلس، بني بمطلع القرن العشرين بقلب ساحة التل بطرابلس، بتألف من خمس طوابق بارتفاع نحو 30 متر، وتوقفت الساعة خلال الحرب اللبنانية ولكن خضعت لأعمال الترميم عام 2016. ساعة العبد حكاية بيروت مع الزمن تاريخ النشيد عام والتشييد كان عام 1933 بساحة النجمة، تبرع من المغترب اللبناني ميشيل العبد لإنشائها وتصميمها شرق للمهندس مارديروس أنطونيون بارتفاع 15 متر. عام 1966 نقلت إلى كورنيش النهر بعد اكتشاف أثار بموقعها، وعام 1996 أعيدت إلى ساحة النجمة بعد ترميمها. ساعة الجامعة الأمريكية عقارب لا تزال شاهدة 1991 ضرر المبنى بشدة جراء الانفجار. 1996 ثبتت الساعة على هذا المبنى، وسكان بيروت كانوا يضبطون الساعات بحسب توقيتها، وبال1999 أعيد بنائها وبقيت الساعة من رموز الجامعة. إلى ساعة غزير وبرج من زمن آخر، 1905 شيد برج الساعة بأربع وجهات بباحة قصر المزار احتفاءً بتحويل القصر إلى مدرسة القديس لويس. بالعام 1930 أقفلت المدرسة وتحول المبنى إلى مصنع لنبيد، ولكن بقي برج الساعة الشاهد على تاريخ المكان. أما بكسبة فأغرب ساعة بلبنان، عام 1905 تم جلب الساعة الميكانيكية وتشغيلها للمرة الأولى ببلدة كسبة بالكورة. عام 1927 بنى ابن البلدة نصيف حنا برج الساعة الحجري وتم نقل الساعة إلى داخله. هي تحفة تراثية نادرة لا نظير لها بلبنان، ولا تزال تعمل بدقة وتعد رمزا لذاكرة البلدة لأكثر من قرن.

0: أشار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى أن أنفاء علي الطاهر بنيت بدعم وتمويل إيراني على مدى 15 سنة وكانت بتشكل معقل أو لحزب الله، وأكد نفجر الأنفاق وندمر المنازل التي تستخدم كمعاقل ومواقع متقدمة لحزب الله، وسوف نواصل إلحاق الضرر بالحزب، مضيفا لدينا منطقة أمنية محصنة لم يسبق لها مثيل. علم أن مخابرات الجيش نفذت مداهمة لشبكة إتجار بالمخدرات في منطقة بعلبك ليل الخميس، حيث أوقفت عدد من الأشخاص من بينهم سليمان هلال الأسد ابن عم الرئيس السوري بشار الأسد وعلي نجل الموقوف نوح زعيتر. وأشارت المعلومات إلى أن الموقوفين وتحديداً الموقوفين هم تحت تأثير المخدر ونقلوا جميعاً إلى ثكنة أبلح. يشار إلى أن سليمان الأسد فر إلى لبنان بعدما اتهم بقتل العميد المهندس في قوات النظام السوري حسان الشيخ أمام أطفاله وزوجته في اللاذقية ب7 آب 2015، رغم أن وكالة سانا أعلنت حينها أنه ألقي القبض عليه، كما أصدرت العديد من الأحكام بحقه، لا سيما أصدرت محكمة جنائية سورية حكماً عليه بالسجن 20 سنة بتهمة القتل بكانون الثاني 2016. وسليمان هو نجل هلال الأسد قائد قوات الدفاع الوطني السوري، وقتل ب14 أدار 2014 بالمعارك ضد مقاتلي الفصائل بريف اللاذقية. غيب الموت الرئيس العام السابق للرهبانية المارونية الأباتي بولس نعمان مواليد بلدة شرتون عام 1932، وهو مؤرخ وباحث من أبرز الشخصيات الدينية والفكرية والوطنية بتاريخ الرهبانية اللبنانية المارونية الحديث. نال شهادة الدكتوراه بالتاريخ من الجامعة الجريجورية بروما عام 1966. عاد إلى لبنان وعمل في التعليم وإدارة المدارس التابعة للرهبانية، وشغل بعدها مناصب أكاديمية في جامعة الروح القدس الكاثوليك. له عدة مؤلفات ومذكرات توثق تاريخ الموارنة ومراحل مفصلية من تاريخ لبنان الحديث، أبرزها كتاب لبنان الموارنة إلى أين؟ لهون منكون وصلنا لنهاية حلقتنا من 5 على 5. موعدنا بيرجع بيتجدد معكم الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: عم حس اني غريبي.
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا.
2: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل.
3: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
2: بحبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
3: حجز التذاكر عبر دبي اوبرا وبلاتينم ليست.
2: مثل الغيمي بتشتي والحب بيدش.
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إليمتري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإليمتري
1: حتى القدير تما يزعل
0: والقدير إليمتري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح منو.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: كبرت كبرت كبرت تع
2: تع بولت تع بولت تع
3: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تع بولت تع بولت تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تع بولت تع بولت تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جاهزين تريكدو كرمال لبنان؟ ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين، سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.
3: شو في؟
4: احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
3: علي؟ عحالك؟ جاوز، فكر حالك قوي،
4: طلع بعيوني منيح وقال لي أنا عملت لك شيء؟ أزيتك؟ قربت صوبك شيء؟ لأكل هيدا الكره؟
3: انطوق لبدع تسينك
4: تعريب؟ معك حق، مش كل شيء بينحب، بس في شيء واحد بينكره.
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

شويه هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم إبري.

0: تل
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: الو تريزي خليلي قلبي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو تاليف واخراج يحيى جابي بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي عمسرح المونوب بيروت تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين أو خدي آيدي هذا الرقم عندي 8-1-022-8-08 يلا بخطري ويرحم موتك مسرحية القرني البيضو
3: ب12 أيلول 12 أيلول جبل لبنان إذا عدنا
4: تحية إلى النواب في زمن الانتخاب.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل وإلي متري
1: حتى القدير تميزع
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو. بدي

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: God save the Queen. World's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
2: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

0: خير.
1: آه خير. شو في؟
2: احكي لي، ساكت؟ عمين عم تكذب؟
3: انطق، ليه بدعك لسانك؟
2: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: عم حس إني غريبة.
6: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
5: كل ما غني عم بتدندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
6: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
5: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
6: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
5: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
6: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

0: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. يوم الجمعة 18 أيلول الساعة 8 مساء على تلفزيون أغاني أغاني.

أنا وسعر كل شغلي غلي، خسي زرعها كنت ما عادت إلي، ما عادت إلي، ما عادت إلي. مش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا، ومش هم بعد اليوم

الملايين. اشتقنا الجبل نيح الجبل صنين. تحت السماء ما في مثل لبنان. لبنان أحلى وجه أعلى جبل.

0: اتحبوا بلطميس يعني.
1: اشتغل كل السنة تا يتكسروا ايديك، وعن المصريات ما تسأل شو هالحركات. الحد الأدنى تبعك مية و يا بلاش شو حلو، وبتضل مبوز كمان. محكوم علي العمل ببلاش، لا والله ببلاش ما اشتغل.

إنسانة طيروا من الحرب الصعبة فترة صغيرة بتمرق يا خي صدقني ما بتحس بيطيروا مصرياتك وبينقطعوا أنفاسك بس ولا همك هو مرتاح للوضع محكوم علي العمل ببلاش لا والله ببلاش ما اشتغل